أبناء عمان الأوفياء، إن الانتقال بعمان إلى مستوى طموحاتكم وآمالكم في شتى المجالات سيكون عنوان المرحلة القادمة.

ويا صباح المحبة، صباح السعادة، صباح النشاط، صباح الأمل وصباح التفاؤل المستمعين الأحبة لكل من مثبت الموجة على الشبيبة على 97.5 في مسقط شمال وجنوب الباطنة و98.5 في ظفار أرض اللبان. وأكيد هذه تحياتنا لكل من يستمع للشبيبة على مرئيات الشبيبة سواء كان على اليوتيوب صوت وصورة أو على منصة إكس. هذه تحياتنا أكيد أبرار المشيفري في الإعداد والتقديم وفي الإخراج عاهد الزجالي. نصبح أكيد على الشاعر والإعلامي نايف الصيعري، ونصبح أيضا على سعد وكذلك على عمر الرديني. كل التحية لكم ولكل من مثبت كذا الموجة على الشبيبة ولكل من مستعد من قبل لا نبدأ ومن أول ثواني صباح الشبيبة، وهم ينتظرون صباح الثلاثاء في صباح الشبيبة وينتظرون مشوار الشبيبة من فقرات صباحية ومن فقرات متنوعة، فنتمنى لكم أكيد كذا لحظات سعيدة تقضونها معنا. الدرب الطويل والدان الهوى. نصبح أكيد على عبد الله، ونصبح أيضا على محمد. الدرب الطويل والدان الهوى. وصباح الخير لك يا خالد، وصباح الخير أيضا لك يا حسني. وأيضا صبح على علي. رجعي والدنيا عرفت شو بنا يا كرم العدالي عنودك لنا يا حلو. ونصبح أكيد لكل من يتابعنا ويسمعنا ويعني ويشاهدنا وهو من خارج السلطنة. كل التحية لأخوتنا من الجزائر. صورة غريبة وعد بنفسجي وعد. وأيضا نصبح على آية ونقول لك صباحك سعيد يا رب يا آية. ونصبح أيضا على الشاعر إبراهيم، تمنى لكم كذا صباحات سعيدة، صباحات رائعة تقضونها طبعا برفقتنا في صباح الشبيبة. صباح الثلاثاء يوم جديد يحمل لنا فرصا جديدة، فلنبدأ بقلب متفائل ونظرة جميلة، فكل خطوة نخطوها مستمعين الأحبة طبعا أكيد كل خطوة نحن نخطوها اليوم قد تكون بداية لشيء أجمل، فخلوا التفاؤل رفيقكم اليوم. في الأيام الجميلة تبدأ غالبا بفكرة إيجابية وابتسامة صادقة. جماعة شكلكم ما تخطيتوا الشاعر إبراهيم أمس، نحن كان حطينا محتوى ميسي، اليوم بعد إبراهيم راسل أبرار ميسي صح عاد خلاص، تراهم زعلوا علينا أمس البرشلونيين ومحبي ميسي، ما نبي نزعلهم بعد اليوم. يسعد صباحك يا حلو. إذن يسعد صباحكم جميعنا. سلطان السلطان يقول طبعا أكيد نحن في انتظار مشاركاتكم على 94777975، هذا واتساب الإذاعة. وسلطان يقول في الشبيبة بيتي يقول صباحك حلاوة تزداد إشراقا، ووجودك في حياتي يجعل الصباح أجمل، وإن شاء الله نحن نتمنى في هذا الصباح السلطان يديم الله الأشخاص اللي أنت تحبهم واللي وجودهم جميل في حياتك، وأسأل الله أن يملأ يومك سعادة لك ولكل المستمعين. عمر الرديني، عمر الرديني على 94777975، طبعا عمر الرديني يقول السعادة الحقيقية تنبع من الداخل ومن الإنجاز وتحقيق العدالة، وليست مرتبطة بوجود أشخاص. أتفق معاك يا نيمار. ونحن نقولكم من منبر الشبيبة يسعد صباحكم ويسعد أيامكم وأوقاتكم يا رب العالمين.

0: يسعد صباحكم ويسعد أوقاتكم أحبتنا على 9477797 في انتظار مشاركاتكم. واللي يسأل كذا على موضوع حلقتنا لليوم فنقولكم رح نقولكم إحنا موضوع حلقتنا لليوم. طيب واللي يسأل على تردد الشبيبة, التردد الشبيبة نقولكم مرة ثانية 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة و98.5 في ظفار.
1: يا حلو يا غالي شو محبك أنا عن نهر.
0: واللي حاب كذا يتابعنا على اليوتيوب طبعا يكتب فقط الشبيبة بالعربي راح يطلع له اليوتيوب يتابعنا كذا مرئيا صوت وصورة أو أيضا على منصة إكس. إذن على 9477795 في انتظار رسائلكم الصباحية. أحد المشاركات وأحد الرسائل يقول الأصدقاء طبعا هم السعادة معهم, طبعا هذا على موضوع حلقتنا اليوم أنا غششتهم. طيب أنا بقولكم من الحين الموضوع الحلقة يا جماعة, برأيكم هل الأصدقاء هم مصدر سعادة ولا العكس؟ يعني هل الأصدقاء هم مصدر سعادة أو البعض يشوفهم مصدر استنزاف؟ فخلونا اليوم وفي صباح الثلاثاء نستذكر روعة الصداقة وروعة الأصدقاء وروعة وجود الأصدقاء بقربنا.
1: صرت بلا وعي.
0: ونصبح أكيد على أهل حائل من السعودية, كل تحية لكل من يتابعنا وهو من السعودية. وجماعة الخير ترى رسالة صباح الثلاثاء تقولكم كلما روضت قلبك على أن يتسع لحب الآخرين وحب الخير لهم وكنت بين الناس فياضا بألوان العطاء والسلام صرت أنت الرابح الأول في ذلك. فإن للنقاء ثمرة يسترد بها صاحبها على الصعيد الأول. حلو كذا في صباح الثلاثاء مستمعين الأحبة نروض قلوبنا على أن يتسع لحب الآخرين لحب الأصدقاء. طبعا موضوع حلقتنا اليوم أكيد عن حب الأصدقاء والصداقة, ونرجع نقولكم هل الأصدقاء هم مصدر سعادة بالنسبة لكم ولا مصدر استنزاف؟ أنا أتمنى لكم من الشبيبة ومن منبر الشبيبة أتمنى أن أصدقائكم يكونون فعلا مصدر سعادة. 7779795 وصلتنا مشاركة على موضوع حلقتنا لليوم. يقول صاحب المشاركة الأصدقاء هم أساس السعادة, معهم نقضي أوقات الفراغ ونشارك بعض السواليف الجميلة. ويقول أيضا الأصدقاء هم السند بعد الأخوان. أي والله الأصدقاء هم السند. ويقولكم حتى أن الجنة بدون ناس ما تنداس, بمعنى أن وجود الناس حوالينا أكيد يضيف لنا كذا حياة, يضيف لنا سند, نلقى أحد يساعدنا, أحد يعاوننا, أحد نرفه عن أنفسنا معهم. وسلطان يقول حضورك الأصدقاء دواء الروح وسند الأيام, بهم يهون التعب وتزهر الأحلام إذا ضاقت الدنيا. ونحن نتمنى لكم كذا أوقات سعيدة, ونتمنى لكم يعني إن شاء الله دنياكم ما تضيق بوجود الأصدقاء وبوجود أيضا الشبيبة.

0: نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة. أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
1: إذا نجدد التحايا الصباحية لكم، أسعد الله صباحكم، أوقاتكم أكيد في صباح الثلاثاء، نتمنى لكم يوم جميل كذا مليء بالإنجازات يا رب العالمين.

0: ونصبح أكيد لكل من انضم حق الشبيبة على 97.5 في مسقط، شمال جنوب البطنة 98.5 في ظفار، وأيضا نصبح لكل من انضم يتابعنا كذا على مرئيات الشبيبة سواء كان على اليوتيوب أو على منصة إكس. ونصبح أيضا على ابتسام العتيبي وعلى أحمد الزجالي وعلى أمجد عبد الله. وأحمد الزجالي يقول وصلت تحياتي للزملاء أنوار وعيد، إن شاء الله توصل التحيات بإذن الله تعالى. إذا نذكركم على موضوع حلقتنا اليوم مستمعين الأحبة، هل الأصدقاء برأيكم مصدر السعادة أو العكس؟ على 94777975 خلونا كذا نشارك سوالف الأصدقاء، نشارك ونستشعر محبة الأصدقاء وقيمة وجود الأصدقاء في حياتنا. لأن مستمعينا الأحبة هناك أشخاص يدخلون حياتنا فيخلون الأيام أجمل، أيامنا تكون كذا حلوة بوجودهم، ووجودهم ترى يخفف الضغط ويضيف لحظات من الضحك. وطبعا أتوقع أغلبنا لما يكون مع ربعة تيه هستيريا من الضحك وياخذ راح توايد ويكون كذا يعني بشخصيته وبطبيعته، وهذا حلاوة الأصدقاء. لما تختار أصدقاء أنت تكون معاهم على طبيعتك، تضحك على راحتك، تكون واثق أنه ما في أحد رح يحكم عليك بشيء، فوايد تكون على حقيقتك وعلى طبيعتك. تركي البلوشي بخصوص موضوع حلقة اليوم، هل الأصدقاء مصدر سعادة ولا؟ تركي يقول الأصدقاء منافقين. لا يا تركي، ما نبقى نحن هذا التشاؤم في هذا الصباح. يعني إذا تعرضت لموقف أو موقفين أو تجربة أو تجربتين مع أحد من الأصدقاء فهذا ما يعني أن كل الأصدقاء كذا، لا يا جماعة. إذن مستمعينا 94777975 في انتظار مشاركاتكم، هل الأصدقاء مصدر سعادة أو العكس؟ ابتسام العتيبي تقول، ابتسام العتيبي طبعا وجه لها تحية من المملكة العربية السعودية، تقول عندكم جملة حلوة تقولون عن الصديقة ربيعة، نحن نقول ربيعاتي بالسويقاوي، ربيعاتي ربعية أو الربع. فتقول ابتسام تقولون عن الصديقة ربيعة فكأنكم شبهتوها بالربيع. الله حبيت، فكأنكم شبهتوها بالربيع اللي كله ألوان وازدهار. عاد تصدقين على كل هاي السنين من يوم أنا صغيرة للحين ما ركزت إن الربيعة يعني ربيع، وحبيت حبيت هذا الشيء ابتسام، حبيت هذا السرعة البديهة عندك. فعلا حلو وجود الأصدقاء اللي يكونون مثل الربيع. وتركي بن طلال يقول في بعض الأحيان يكونوا الأصدقاء مصدر سعادة وفي بعض الأحيان يكونوا مصدر قلق. عاد أنت اللي تختار يا تركي، تختار من أصدقائك أي واحد تشوفه نكدي ولا تشوفه مصدر قلق حاول شوي تبتعد عنه، طبعا تنصحه في البداية، بعدين إذا تشوف أنه مصدر قلق وما قاعد يضيف لك شيء حلو في حياتك فهذه ما أنانية أنك تبتعد عنه، وله كل الاحترام والتقدير. وأما معاذ، المعاذ نوجه لك تحية صباحية. معاذ يقول الأصدقاء مصدر سعادة إذا كانوا داعمين لنا، أما إذا كان صديق غير داعم فنحن في غنى عن هذا الصديق. أكيد الأصدقاء وجودهم دعم، وأيضا خلونا نلتمس الأعذار، يعني البعض ممكن بكثرة الانشغالات مثلا ممكن يقل التواصل معك، ممكن يقل الدعم معك، بس هذا ما يعني أنه ما يعزك ولا يحترمك. أيضا على موضوع حلقتنا اليوم على موضوع الصداقة، هل الأصدقاء مصدر سعادة ومصدر تعاسة؟ يوسف عبد الله شاركنا في الشبيبة ويقول نص نص، على حسب الصديق وعلى حسب الجودة تحصل الصالح والطالح أنت وحظك. طبعا يعطيك العافية يوسف على المشاركة، لكن أنا بعد أقول لك شوية يعني إن الموضوع أنت وحظك، لا أوكي نحن محظوظين بوجود أصدقاء، لكن الحظ يعني بخصوص الحظ نحن نتحكم، ترى نتحكم من نختار الصديق، مثلا نختار الأصدقاء الصالحين أو الأصدقاء غير الصالحين. <تصفيق)> أحد المشاركات يقولون الأكل هو مصدر السعادة والباقي ما شمنه. يسعد لي جوك. أهم شيء يا صاحب المشاركة، أنت فطرت ولا ما فطرت؟ دام الأكل مصدر سعادة لك فنقول لك نحن بالعافية لك، يعني بالعافية فطورك. والله حبيت يعني أن الأكل صديق فعلا في شمل الصحة. أيضا وصلت أحد المشاركات على الشبيبة يقول الصديق الحقيقي الوافي نادر في هذا الزمن، أغلب الأصدقاء مصلحة. يعني أنا شوفوا أنا أحترم الأشخاص اللي كذا يقولون، لكن أتوقع أن إحنا هذا تبنيناها هذه المقولة أن الحين في هذا الزمن وجود الأصدقاء مصلحة. تعرفون لما يعني شوف كذي المسلسلات القديمة، لما طالع المسلسلات القديمة ولا حتى لما أقعد أشوف أشياء قديمة مثلا أقرأ كتاب قديم ويذكرون أن نحن في زمن الأصدقاء فيها مصلحة، وهذا الكتاب مثلا مكتوب من بداية التسعينات أو بداية الألفينات يعني من زمان. فأقول معقولة أنه يعني أن من زمن يقولون ويعتقدون الأصدقاء مصلحة، فأنا أتوقع أن هذه مقولة أقرب إلى أن تكون مقولة وهمية، مقولة يمكن قالها صاحبها في لحظة تشاؤم ونحن تبنيناها وتوارثناها عبر الأجيال. فبالعكس يعني أوكي أنا ما أقولكم يعني وجود الناس اللي تركض وراء المصالح موجودين، لكن بعد أرجع أقولكم نحن اللي نختار الأصدقاء. يعني ما كل الأصدقاء مصالح، في أصدقاء بالعكس يبولك الخير، في أصدقاء يبولك السعادة، في أصدقاء يتريون منك ابتسامتك. أحمد الزجال يقول بعض الأصدقاء مجرد اسم والبعض الآخر حياة، ونحن نقول لك يا أحمد ولكل المستمعين إن شاء الله نتمنى كل أصدقائكم يكونون مثل الحياة، طبعا بين قوسين الحياة السعيدة. كذلك مازن صبح عليك. مازن يقول صباح الخير، الأصدقاء الأوفياء سند أكثر من الأهل في بعض الأحيان ويومكم سعيد، كل تحية لك يا مازن. إذا على 94777975 نحن نقرأ مشاركاتكم. وصلتنا مشاركة من طبعا صديق الشبيبة ناصر الزياد يقول أنجذب للرقي في كل شيء، سواء كان في فكرة سامية أو حديث واع أو سلوك مهذب أو اعتذار لبق حتى في الصمت، فثمة صمت يختاره الإنسان ليسمو بنفسه فيترفع به عن التفاهات المحيطة في كل حديث وتصرف، وتصرف كل شيء يظهر في صورة الرقي، يأسرني ويخالط بشاشة قلبي وأبصر أصحابك أنهم نجوم تتلألأ بين الناس. تحياتي لكم جميعا متابعيني، مخلصكم ناصر بن محمد الزيادي من وادي عندام بولاية المضيب شمال الشرقية، كل تحية لك يا ناصر الزيادي. أيضا أحد المشاركات يقول هناك فرق بين صديق اليوم والأمس، صبحكم الله بالخير. حلو تعرفون أحيانا لما يكون مثلا أصدقاء الأمس أو أصدقاء الماضي أنت تعتقد أن انقطعت علاقتك فيهم، وفجأة بالصدفة تلقاهم وترجع مرة ثانية، يعني يرجع كذا تيار العلاقة بينكم وتستذكرون كذا علاقتكم، تستذكرون صداقتكم. ممكن كان هو صديق مدرسة ومن أكثر من 10 سنوات مثلا ما التقيته، فجأة تلاقيته وتوصلته أو هو أخذ رقمك ورجعت صديقتكم من جديد. هذا أحلى شيء لما يكون صديق الأمس هو يعني يرجع يكون صديق اليوم. طيب أنا أبغى تفسير أمجد عبد الله، يعطيك العافية على المشاركة أمجد عبد الله، يقول طيب فعلا الأصدقاء مصلحة ولكن المصلحة ما دائما تكون سلبية، خذوها من الجانب الإيجابي. طيب أنا أسألك أمجد عبد الله وأسأل المستمعين، متى يكون المصلحة من جانب إيجابي؟ متى يكون إيجابي أن عندك صديق مصلحة؟ تحياتي لك يا سامي العبدلي. سامي العبدلي يقول تحياتي وسلامي لكل من يعرف سامي العبدلي، وتحية خاصة لأخي يعقوب السيابي والأبو إياد إشيادي ومحمد المنصوري وصادق البلوشي، ونحن أيضا نوجه لك تحية يا سامي العبدلي. وأيضا عبير الغريبي نوجه لك تحية عبير، عبير على 94777975 شاركتنا رسالتها تقول الأصدقاء هم أساس السعادة ودواء الروح، بس اعرف كيف تختار الصديق الصح. الله عليك يا عبير، وأكيد أنا كذا يعني أوجه لك تحية على الوعي اللي عندك، فعلا اختيار الأصدقاء مهم جدا. وحمدان الرديني، حمدان الرديني يقول الأصدقاء الأوفياء هم الجدار الثابت حين تميل بك الحياة، والنور الذي يضيء لك العتمة دون مقابل، هم الذين يمنحونك راحة البال لمجرد وجودهم بجانبك. الله عليك يا حمدان ويعطيك العافية. إذن هذا موضوع حلقتنا لليوم، برأيك عزيز المستمع هل الأصدقاء هم مصدر سعادة أو العكس؟ على 94777 صدقهم يقولون ما كل شوبكني. اليوم أنا استويت ما كل شوبيني. برجع أقول الرقم شوي شوي، على 94777975 هذا رقم الواتساب اللي نستقبل فيه مشاركات البرنامج. وصلتنا مشاركة، يا ريت لو تقولنا اسمك يا صاحب المشاركة. يقول والله أنا ما عندي أصدقاء، لأن الأصدقاء اللي كانوا بحياتي كلهم مصالح وما منهم فايدة، فقلت أحسن أكون وحدي وأريح راسي، وحاط الضحكة. وقال المثل يقول اشرب عصير رمان ولا تروح. أنا ما بكمل الرسالة، لكن يا صاحب الرسالة بالعكس يعني وجود الأصدقاء نعمة. وأرجع أقولكم مهما كان يعني عندكم تجارب مع أصدقاء مصالح، أو مثلا أصدقاء عشتوا معهم تجارب سيئة، هذا ما يعني أنه ما في أصدقاء فعلا يبولك الخير، ترى الدنيا بعدها بخير، وبس اختاروا الأصدقاء صح. أكيد نصبح على عبد العزيز العبد الله صديق الشبيبة اللي تابع دائما برامج الشبيبة من قطر. يقول عبد العزيز العبد الله أسعد الله صباحك أختي أبرار، بخصوص موضوع الحلقة وبصراحة موضوع جميل، أنا رأيي الشخصي. طيب وين رأيك الشخصي يا عبد العزيز العبد الله؟ في انتظار رأيك الشخصي يا عبد العزيز العبد الله. طبعا وصلتني أجمل رسالة من صديق الشبيبة العم سعيد الهشامي اللي وايد نحن نستانس، وعلى قولة زميل عيد العم سعيد الهشامي هو جبر خاطر والرسائل واتصالاته جبر خاطر. فيقول العم سعيد الهشامي السلام عليكم، صباح الخير في برنامج صباح شبيبة المذيعة أبرار أبرار المشيفري، فما كل من تهواه يهواك قلبه، ولا كل من صافيته لك قد صفى، إذا لم يكن صفو الوداد طبيعة فلا خير في ود يجيء تكلفا، والأصدقاء ثلاثة صديق كالماء والغذاء نحتاج إليه دائما، وصديق كالدواء نحتاج إليه أحيانا، وصديق كالداء لا نحتاج إليه أبدا. نسأل الله أن يرزق الجميع أصدقاء صالحين صادقين ناصحين. المرسل سعيد بن عزيز الهشامي، ويسلم على الجميع ويسلم على مستمعي الشبيبة. كل التحية لك يا العم سعيد الهشامي، والله يسعدك يا رب على هذه الرسالة الجميلة. مستمعينا طبعا هو أيضا شاركنا العم سعيد كالعادة صورة من مزرعته، الله على جمال الخضرة، يعني حلو لما تغذية بصرية فعلا من بداية الصباح تشوف هذه الصور الطبيعية. مستمعينا وصلتنا مشاركات كثيرة ومن بداية البرنامج رح أقرأ مشاركاتكم، لكن بعد هذا الإعلان. شبيبة أف أم، عيش حياتك
1: وخليك شبابي. تبحث عن تجربة سفر مريحة هذا الصيف؟ استمتع بدخول مجاني إلى صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار، واسترداد نقدي إضافي على مشترياتك الدولية، والمزيد من المزايا الحصرية مع بطاقة فيزا سيجنتشر ائتمانية من البنك الوطني العماني. تفضل بزيارة أقرب فرع لتقديم طلب الحصول على البطاقة اليوم. يود جهاز الضرائب لفت عناية المكلفين بالضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة إلى ضرورة تقديم الإقرارات الضريبية عن الربع الثاني لعام 2026 عبر بوابة الخدمات الإلكترونية وإرفاق جميع المستندات المطلوبة وفق نموذج الإقرار الضريبي، وذلك في موعد أقصاه 30 يوليو 2026. آملين من جميع المكلفين بالضريبة التقيد والالتزام.
2: شبابة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
3: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة

أسعد الله صباحكم أوقاتكم جميعاً. رجعنا لكم كذا بعد إعلان سريع وفاصل سريع عشان نستكمل قراءة مشاركاتكم وما نتأخر على قراءة مشاركاتكم. إذا نذكركم على موضوع حلقة اليوم، هل الأصدقاء مصدر سعادة أو العكس؟ على 9477 7975 نستقبل رسائلكم الصباحية. كل تحية لك يا سعد، ونصبح عليك يا سعد صديق الشبيبة. سعد يقول صباح الخير، صباح السعادة وصباح الجمال، أصبح على كل مستمع على الشبيبة، أصبح على أبرار وعاهد. أنا بالنسبة لي صديق البعيد أحسن من صديق القريب. يعطيك العافية والله يديم لك الأصدقاء البعيدين والأصدقاء القريبين أيضا يا سعد. بس أنا أتوقع سعد، ما أدري يعني، أنت صحح لي يا سعد، أتوقع يقصد الأصدقاء البعيدين اللي هم أصدقاء الأونلاين، يعني الأصدقاء اللي هو نقول نحن في العالم الافتراضي أتوقع. تحية لك يا يوسف بن عبد الله. يوسف بن عبد الله يقول الشاعر سعد بن جدلان، أدري إن الوقت حواج ودنيا ممر، والأصدقاء ما تظهر إلا لحاجات الزمن. يعني الشاعر سعد بن جدلان يقصد أن الأصدقاء فعلا سند، والأصدقاء فزعة لما ضيق فيك الدنيا. طيب نستكمل قراءة مشاركة عبد العزيز العبد الله من قطر، يقول على موضوع حلقتنا اليوم هل الأصدقاء مصدر سعادة والعكس. يقول الصديق ليس شخصا يرافقك في الطريق فقط، بل هو من يجعل الطريق أخف والهم أهون والحياة أجمل. وأيضا ذكر أن الأصدقاء الأوفياء نجوم، قد لا تراهم دائما ولكن تعلم أنهم موجودون في كل وقت. ليس كل من ضحك معك صديقا، ولكن الصديق من وقف معك حين ضاقت بك الدنيا. إذن على 9477 7975 هل الأصدقاء مصدر سعادة أو العكس؟ يقول تركي بن طلال السعيدي، ليس كل من ضحك معك صديقا، ولا كل من اقترب منك رفيقا، فالصديق من إذا ضاقت بك الدنيا وسعك قلبه، وإذا تعثرت مد لك يده، وإذا غبت حفظ ودك وذكرك بالخير. كل تحية لك يا تركي بن طلال السعيد، وشكرين لك مشاركتك. ونصبح أيضا على محمد الدرعي. محمد الدرعي يقول أبرار قولي لمستمعي الشبيبة أنا صديق وافي، اللي يريدني أكون صديقة. حبيت هذا عرض لكم يا مستمعينا ولكل من يستمع الشبيبة على 97.5 في مسقط والباطنة و 98.5 في ظفار. ترى محمد الدرعي يقولكم، يقدم لكم هذا العرض، اللي يبقى أصدقاء. يقولكم اللي يباني أكون صديقة وأخطط له سفرات وكل حاجة، أنا جاهز، بس أنا بسوي كل هذه الأشياء وهو عليه يدفع. يعني هو أنتوا عليكم التذاكر والفلوس، هو عليه الوناسة. أيضا عبد العزيز عبد الله يقول الصديق الحقيقي هو الذي يبقى معك عندما يرحل الجميع. أيضا وصلتنا أحد المشاركات يقول تلقى أصحاب كثير، بس الصديق اللي يشد على يدك وقت الضيق عملة نادرة. فعلا، بس ترى العملة النادرة، أوكي نحن قلنا اللي يعني يكون معك وقت الضيق عملة نادرة، بس يعني خير قليل أفضل من خير كثير، صح ولا؟ بمعنى أنه أوكي عندك صديق واحد في حياتك أو صديقين، وهم اللي تشوفهم هم العملة النادرة وتشكر الله على وجودهم في حياتك، فهذا بحد ذاتها نعمة. أيضا وصلت أحد المشاركات يقول الأصدقاء حسب المصلحة، ولكن فيهم أصدقاء أوفياء وفيهم أصدقاء حقين مصالح. ونحن نقول الله يديم الناس الوفية في حياتكم يا رب. أيضا أحد الرسائل يقول صديق اليوم يعني مغامرة جديدة، وما ندري يمكن تكون أحلى مغامرة. حبيت هذا الفكر الإيجابي عندك.

وفي شخص يقول ان هو يشارك دائما في الشبيبه ويقول من زمان الصديق اللي هو اللي يقول البس نعالك وتعال وبسحب عليك. لا شكلك متاثر من ايام الطفوله. ومعاذ ايضا ذكر حديث الرسول واستدل بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل. فلازم نختار صح. يعطيك العافيه معاذ وصح عليك. اذا هل الاصدقاء مصدر سعاده او العكس؟ فرحنا نقول لكم ان هناك اشخاص يدخلون حياتنا ويخلون الايام اجمل. وجودهم يخفف الضغوط ويضيف لحظات من الضحك ويمنحنا شعور بان هناك من يساندنا مهما كانت الظروف. وفي المقابل هناك علاقات قد نكتشف مع الوقت انها اصبحت عبئا علينا، تاخذ من وقتنا وطاقتنا اكثر مما تمنحنا. فالأصدقاء مستمعين الأحبة من أكثر الأشخاص تأثيراً في حياتنا، لأن الإنسان بطبيعته يحتاج إلى التواصل والانتماء، ويحتاج أيضاً إلى أشخاص يشاركونه أفراحه وتجاربه وتحدياته. لكن ليست كل علاقة اجتماعية بالضرورة علاقة مريحة أو صحية. بعض العلاقات مستمعين الأحبة تمنحنا فعلاً طاقة إيجابية، وبعضها ممكن يتحول إلى مصدر ضغط واستنزاف. فممكن أنت تكون شخص اجتماعي وممكن يكون عندك الكثير من المعارف، لكن القليل فقط هم اللي تحس معاهم بالراحة والصدق والأمان. فالقيمة مستمعينا ليست دائما في عدد الأشخاص حولنا، بل في جودة العلاقات اللي نعيشها. هذا ذكرها أحد المتابعين وأحد مستمعي الشبيبة، أن حسب جودة الصديق. عنود نصبح عليك يا عنود. تقول عنود بعض الأصدقاء روح أخرى لك، جبر خاطر وجبر قلب وجبر حياة. صباح السعادة. الله يسعد صباحك بكل خير يا عنود. إذا مستمعينا شاركونا، هل علاقاتك الاجتماعية فعلا تمنحك الراحة والدعم، أو أنها أحيانا تسبب لك المشاكل وتستهلك وقتك وطاقتك؟ فخلونا اليوم وفي صباح الثلاثاء نشارك كذا تجاربنا ونتحدث عن الصداقة وتأثير الأشخاص اللي نختارهم في حياتنا. وهنا يجي السؤال مستمعينا، الصديق اللي يضيف لحياتك كيف نحن نعرفه؟ طبعا الصداقة الصحية مستمعين هي يعني ما فقط شخص نطلع معاه، نشرب كوفي معاه، نتمشى معاه أو نتبادل معه السوالف. بالعكس الصداقة الصحية هي علاقة فيها احترام وفيها اهتمام وفيها دعم متبادل. تشير الدراسات النفسية إلى أن العلاقات الاجتماعية الجيدة لها تأثير إيجابي على الصحة النفسية، فهي تقلل من الشعور بالوحدة وتساعد الإنسان على التعامل مع الضغوط، لأن وجود أشخاص داعمين حولنا يخلينا نشعر بأن نحن ترانا ما وحدنا في مواجهة تحديات الحياة. هذا لما يقولك الأصدقاء سند. والصديق الحقيقي مستمعين الأحبة ليس بالضرورة الشخص اللي يوافقك دائما، لكن الشخص اللي يحترم اختلافك، ينصحك دون أن يقلل منك، ويفرح أيضا لنجاحك ولا يشعر أن نجاحك تهديد له. وأحيانا مستمعينا نحن نعرف قيمة بعض الأصدقاء من المواقف الصغيرة. يعني مواقف صغيرة مستمعين الأحبة تكشف لنا معدن هذا الصديق وتخلينا كذا نعيد حساباتنا، هل هذا الصديق يستاهل فعلا أنا أقول عنه صديق حقيقي وصديق مقرب، ولا ممكن أنا أعيد النظر في هذه الصداقة. يعني على سبيل المثال شخص يتذكر أنك تمر بيوم صعب ويسأل عنك، هذا أكيد صديق حقيقي. وأيضا الشخص اللي يفرح لما تحقق إنجاز لو كان إنجازه بسيط، أو لما تحقق كذا نجاح لو كان نجاح بسيط، ويوقف معك ويشجعك ويفرح لك ويحسسك أنه هو فخور فيك، فهذا فعلا صديق حقيقي ويبالك الخير.
وأيضا من ضمن الأصدقاء الحقيقيين طبعا ما ننسى الشخص اللي يحافظ على أسرارك وأبدا ما يستخدمها ضدك لو مهما كانت الظروف.

0: على 2-4-9-9-4 أصفار. أكيد وصلتنا كذا, وصلنا اتصال من صديق الشبيبة يعقوب. نصبح عليك يا يعقوب.
1: صباح النور والسرور, كيف حالك؟ عساك بخير, بارك الله فيك.
0: بخير, دامك بخير يا يعقوب, شخبارك؟
1: لا أشكو بأس, الحمد لله أنا بصحة وعافية, وبالتالي فقدناك في أيضا برنامج تو الناس.
0: عسى ما تفقد غالي, طبعا أكيد عيد يكفي ويوفي يا يعقوب.
1: أكيد أنتم كلكم مكملين لبعضكم حقيقة في هذه الإذاعة الجميلة.
0: تسلم تسلم يا يعقوب. عاد تعرف يعقوب, تعرف أنك أنت أول شخص أخذ اتصاله, دائما كنت متخوفة أني أخذ اتصالات أقول عنها تشتت. فأنت أول شخص يكون في صباح الشبيب لما قدمت أخذ اتصالك. يعقوب أكيد عرفت موضوع حلقتنا لليوم.
1: ما حقيقة ما أني سمعت الموضوع أبدا.
0: طيب أنا بقول لك باعتقادك وبرأيك يعقوب, ولو أننا عارفة نوعا ما جوابك, هل تعتقد أن الأصدقاء مصدر سعادة أو العكس؟
1: يا سلام, حقيقة سؤالك جميل جدا. أولا حول هذا الموضوع, يسرني أن أبعث أجمل التهاني وأحلى الأماني والتبريكات إلى صديقي المخلص الغالي الوفي سامي العبدلي طبيعي, وذلك بمناسبة ذكرى مولد هذا اليوم, متمنيا له الصحة والعافية والعمر المديد, وأن تكون أيامه كلها سعادة وفرح وهناء. وأقول له كل عام وأنت بخير يا سامي العبدلي, وألف ألف ألف مبروك.
0: وأكيد نحن نبارك أيضا ونقول العمر كله لك يا سامي العبدلي. وسامي العبدلي أصلا موجه لك تحية من ضمن الأصدقاء اللي ذكرهم, وجه لك تحية يا يعقوب, وأيضا نقول لك كل عام وأنت بخير يا سامي. أكيد هو الحين يسمعنا
1: إن شاء الله. أنا حقيقة أقول أن الأصدقاء في هذه الحياة هي نعمة, وما طبعاً. كل الأصدقاء يعني هم أصدقاء, هناك يختلف بين صديق مخلص وفي وصديق أيضا في الجانب الآخر وزميل عمل, ويختلف طبعا الأصدقاء يعني لهم كما نقول فئات ودرجات مختلفة.
0: فبالتالي
1: أنا حقيقة حياتي مع هذا الرجل هي مو بس يعني لي صديق وأخ وسند وكل شيء في الحياة, رغم أني أنا لدي أيضا أولاد وبالتالي أوفياء وكذا, لأن يعني الصداقة الشيء الثاني. فحقيقة نحن أيضا هكذا نظل أصدقاء أوفياء لبعض إن شاء الله.
0: إن شاء الله, والله يديم صداقتكم أنت وسامي العبدلي أكيد. طيب يعني يعقوب, أنا بسألك كذا سؤال, هل تعتقد أو شو هي الصفة اللي تخليك تقول هذا الصديق هو فعلا صديق حقيقي؟
1: شوفي, الأمانة والوفاء والإخلاص في الصداقة هي هكذا تقدر تكتشفها. طبعا نحن دائما نقول إن الصديق وقت الضيق,
0: طبعا
1: يعني دائما هذه عبارة نكررها بشكل مستمر. أنا أن بالنسبة لي أنا شخصيا يعني سامي العبدلي على سبيل المثال,
0: نعم,
1: هو مو بس في وقت الضيق, هو في كل وقت تجديه. يعني حتى لو مثلا أنا طلبت شيء مستحيل يتحقق, عند سامي العبدلي ما في شيء مستحيل.
0: يعني نقدر نقول ربيعك سامي هو يعني نقول الحين صديق فزعة أو راعي فزعة.
1: بالضبط, مو بس في هذا, في كل شيء, يعني في كل ما تعنيه يعني أنت بما تعنيه في هذه الحياة. يعني الشخص كما يقول أنتم روح في جسدين, يعني روح في جسدين. لدينا طبعا أصدقاء أيضا أوفياء, لدينا زملاء عمل أيضا أوفياء, لدينا الكثير والكثير من الناس في المجتمع يعني, لكن كل حد له خصوصياته في حياتك.
0: نعم صحيح أكيد. ويعقوب دايما ما شاء الله يعني مشاركاتك مثرية, مشاركاتك قيمة, فيعطيك العافية على هذا الكلام الجميل عن الصداقة.
1: شكرا جزيلا لك, وأشكرك أيضا أنت كذلك لإتاحة للفرصة للتحدث معك, ونهارك سعيد مرة أخرى يا سامي, كل عام وأنت بألف صحة وعافية.
0: ونهارك أسعد يا يعقوب.
1: شكرا جزيلا لك, الله يوفقك.
0: ويوفقك يا رب. إذا أنا مستمعينا, خلوني كذا أقدم تهنئة لسامي العبدلي صديق الشبيبة, كل عام وأنت بخير يا سامي, وعسى عامك الجديد كذا تحقق فيه كل أحلامك طموحاتك. نحن مستمرين معاكم وفي قراءة مشاركاتكم أيضا في تكملة فقرات صباح الشبيبة, لكن بعد هذا الإعلان.
2: شبيبة FM, عيش حياتك وخليك شبابي. قيد اسمك
3: لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.

0: عليك شبابي.
1: عيد ميلادي قرب، فكرت في هديتي؟
2: أيوة، هيونداي عندهم حملة صيفية مميزة مع توفير يوصل إلى 500 ريال عماني، وأزيدش إنه عندهم مزايا حصرية لعملاء الولاء.
1: هيونداي الجديدة؟ إذا هذه الهدية طبعاً بحبها.
3: هذا الصيف خلي مناسباتك مميزة أكثر مع هيونداي. استمتع بتوفير يوصل إلى 500 ريال عماني مع التأمين والخدمة والتسجيل على مجموعة مختارة من سيارات هيونداي. زوروا أقرب صالة عرض هيونداي اليوم واكتشفوا السيارة اللي تناسبكم. هيونداي، رحلتك تبدأ من هنا. تطبق الشروط والأحكام.

أسعد الله صباحكم وأوقاتكم أحبتنا بكل خير وكذا، يعني صباحكم سعيد يا رب العالمين، وأكيد تحياتنا لكل من مثبت الموجة على الشبيبة على 97.5 في مسقط شمال وجنوب الباطنة و 98.5 في ظفار. وذكركم موضوع حلقتنا اليوم، هل الأصدقاء هم مصدر سعادة أو مصدر تعاسة بالنسبة لك؟ وهل الأصدقاء تشوفهم هم فعلا هم السند وهم اللي فعلا أنت تستانس معاهم، ولا مجرد مصدر استنزاف؟ على 94777975 في انتظار مشاركاتكم. وصلتنا مشاركة من أحمد زجالي. أحمد زجالي يقول خالد عبد الرحمن، من لقى غيرك ونسى خيرك، من لقى أحبابه ومن لقى من يسليه نسى من كان يواسيه. وعبد العزيز العبد الله من دولة قطر يشاركنا بموضوع حلقتنا اليوم، ويقول عبد العزيز، الصديق الحقيقي لا يترك يدك في وقت الشدة، بل يمسك بك دائما، وصديقك من صدقك لا من صدقك، ومن نصحك لا من نافقك، ومن كان معك في الشدائد قبل الأفراح والمناسبات. وأيضا أضاف عبد العزيز، الصديق الحقيقي ليس بكثرة اللقاء بل بثبات الوفاء عند البلاء، فإن ضاقت بك الأيام كان أول من يطرق باب قلبك قبل باب دارك. الصديق الحقيقي مصدر سعادة ونعمة، أما الصديق المزيف فقد يكون مصدر الحزن وخيبة الأمل. وأيضا وصلت مشاركة من يوسف بن عبد الله يقول، طبعا استدل بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه. فكلما كانت علاقتك بالله قوية أحبك الناس والأصدقاء. يعطيك العافية يا يوسف بن عبد الله. إذن مستمعينا، يعني هل الأصدقاء هم مصدر سعادة أو مصدر تعاسة؟ فالبعض يقول إن ممكن أبرار تشوفين الأصدقاء مصالح، وهذا بالعكس هذا ما يعني إن شيء سيء. فأنا ما فهمت يعني ليش، يعني في الحين وصلتنا أكثر من مشاركة، فعشان كذا نسألكم وين الجانب الإيجابي إن الأصدقاء مصلحة؟ لأن بيني وبينكم ما أشوف إن في شيء جانب إيجابي أن الشخص يكون مصلحة. أوكي، الناس للناس والناس تعين وتعاون، وشخص يحتاج منك شيء، يحتاج منك شغلة، أنت بعدين من بكرة بتحتاج منه شغلة، فطبيعي جدا أنك تكون متعاون مع زميلك، متعاون مع صديقك. لكن كيف لما تقولون إنه ترى شيء إيجابي إن الأصدقاء مصالح؟ يعني وحتى في شخص ذكر قال ترى أنا ما يعني إنه هو ما ينتقد ولا يذم الأصدقاء لما يقول مصالح. أو ممكن تقصدكم إن يعني إن الأصدقاء فعلا هم السند، وهم اللي أنتوا لما تحتاجون شيء تلقونهم بجانبكم، فقلتوا إن الأصدقاء مصالح. يعني أتوقع يعني نفس المقصود، لكن الأسلوب اختلف أو المفهوم اختلف. أيضا أحد الأشخاص يقول، تلقى أصحاب كثير بس الصديق اللي يشد على يدك وقت الضيق عملة نادرة. كذلك وصلتنا مشاركات من داود السيابي. داود السيابي نصبح عليك. يقول داود، ربما الأصدقاء لا يهبون السعادة لكنهم يكونون بالقرب عندما نفقدها. وحميد بن قايد يقول، المثال يقول الصديق وقت الضيق دليل على الأصدقاء عيون السعادة في هذه الدنيا. وأم ياسر تقول، ترى في فرق بين الزميل وفي فرق بين الصداقة أو الصديق. فعلا مفهوم الزميل ومفهوم الصديق وايد يختلف يعني معانيهم. وأيضا أحد الأشخاص يقول، ما في شيء كامل وطبيعة الحياة أنك تحتاج الناس، وهذه حكمة ربانية.
وأما أمجد عبد الله يقول كما قال الفيلسوف أرسطو، الصداقة هي صداقة الفضيلة المبنية على الاحترام ومحبة الخير للآخر. يعطيك العافية أمجد. وأيضا عوض يقول المواقف الصعبة تبين الصداقة الحقيقية أو الصداقة الصادقة فعلا. أيضا حريم البدري، حريم البدري تقول أحب فكرة وجود صديقاتي، بس ما أحب لما أحس أني أقل منهم وأحيانا يسولفوا بأشياء أنا ما أفهمها. طيب يا حليم البدري، ممكن أنك يعني مثلا، طبعا هذا الشعور أنك أقل منهم، هذا شعور أتوقع شعور داخلي بينك وبين نفسك، ففقط هذه مجرد نصيحة كذا من شخص، يعني أقدر أقول اعتبريني أختك واعتبريني صديقتك. فشعور أنك أنت تحسين أنك أقل منهم، ترى يمكن هذا الشعور داخلي، يعني يمكن هذا الشيء ما صحيح، يمكن هذا وهم، يمكن أنت مصدقة هذه الفكرة وهي أقرب إلى أنها تكون وهم. فما في شيء أن أنا أقل من شخص أو أنا أكثر من شخص. فدائما يعني الحياة أخذ وعطاء، بمعنى أن إذا الله أخذ من عندك أشياء وعطاهم أشياء، فهذا ما يعني أنهم حياتهم كاملة وأنت حياتك ناقصة، لا، أنت أيضا عندك أشياء تميزك في حياتك هم ما معاهم. فعمرك لا تحسين أنك أقل عن صديقاتك أبدا. أنا ما أعرف يا حليم البدري، يعني طبعا على 9477775، يا ريت لو تشرحي لنا ليش تحسين بهذا الشعور، أنه يعني تحسين أن صديقاتك أو أنك أنت أقل من صديقاتك. إذا كنتي يعني، أنا خلينا أفترض أن إذا قصدك أن هم درسوا وعندهم شهادة بكالوريوس، شهادة جامعية أو شهادة ماجستير ودكتوراه وما إلى ذلك، أو مثلا أنهم عندهم وظائف، يعني وظائف كبيرة ورواتبهم عالية، أو مثلا أنهم أمهات وعندهم أبناء، أيا كان اللي تميز حياتهم، ترى أيضا حتى أنت حياتك مميزة. وصدقيني أن يعني هذا الشعور أنك أقل منهم شعور غير حقيقي، ولا تصدقين هذا الشعور، بالعكس أنت يعني أيضا الله أعطاك نعم كثيرة. وقالت أحيانا نسولفوا بأشياء أنا ما أفهمها، طيب بالعكس الأصدقاء تراهم مدرسة، بمعنى في أشياء نحن ما نفهمهم، لكن ما فيها شيء إذا نحن سألنا واستفسرنا أن مثلا في أشياء اللي ما نفهمها. هذا ما يعني أن نحن مثلا نقدر نقول حن قليلين الثقافة أو نحن ما متعلمين أو شيء، لا بالعكس، أي شيء نحن ما نعرفه ما فيها شيء أن نسأل ويعني ونتأكد. معاذ يقول الصاحب ساحب فعلا، فعشان كذا ضروري ان احنا نختار الاصدقاء الصح. مستمعينا ايضا احد المشاركات يقول الصديق هو الامان ومنبع السعادة لكن السلاح ذو حدين. وأيضا أبو علي بن راشد يقول أبو علي مصدر سعادة، مصدر سعادة، نعم طبعا الموضوع حلقتنا اليوم هل الأصدقاء هم مصدر سعادة أو العكس؟ فأبو علي يقول مصدر سعادة نعم، وكثر فيه عن النفس وتغيير الجو، الأصدقاء وجودهم نعمة في حياتي. ونحن نتمنى لكم كذا أن الله يديم صداقتكم يا رب العالمين، ويديم الأصدقاء اللي فعلا أنتم تحسون أن وجودهم معاكم هم نعمة بحد ذاتهم. مستمعين أحيانا نحن نستمر في بعض العلاقات أو بعض الصداقات فقط لأن يعني نحن تعودنا على هذه الصداقة، ما عشان أنها مثلا تضيف لنا أشياء. يعني هناك علاقات ممكن لو نظرنا نحن للجانب الآخر، طبعا دائما أقولكم خلكم إيجابيين واختاروا الصديقة اللي فعلا أن تستانسون معاهم وتكونون سعداء معاهم. لكن بعد في علاقات أقرب من ما نسميه صديق، خلونا نسميها علاقات، تسبب ضغط نفسي بسبب كثرة الشكوى. يعني مثلا أنت تعودت على هذا الصديق، لكن فجأة هذا الصديق صار وايد يتذمر، وايد يشتكي، وايد قاعد ينتقد. مثلا اشتريت أنت سيارة جديدة بينتقدك، لبست مثلا دشتاشة لون مختلف انتقدك، لبست مثلا أيا كان غيرت ستايلك انتقدك، انتقدك من عطرك، انتقدك من أدائك في العمل، أيا كان الانتقاد المستمر. ويحسسك دائما أنك الطرف اللي يعني اللي يعطي يعطي وما ياخذ. فهنا
هنا طبعا لازم انت يعني تفكر وتسأل نفسك ليش انا احس بكل هذا التعب، ليش احس اني انا يعني اللي منهك. فهنا فعلا علاقة ما صحية، لكن كيف نحن نعرف العلاقة الصحية او الصداقة الصحية؟ لان الصداقة الصحية تحتاج الى توازن، فليس المطلوب ان يكون الصديق مثاليا، لكن المهم ان يكون هناك احترام لمشاعر الطرف الاخر وحدوده. ومن علامات العلاقة المرهقة انك تشعر بانك مضطر دائما لارضاء الطرف الاخر، وانك تخاف من التعبير عن رايك حتى ما تصير اي مشكلة او حساسية. أيضا من علامات العلاقة المرهقة أو الصداقة المرهقة أن تتحول كل جلسة إلى شكوى وطاقة سلبية، وتحس بالذنب. يعني مثلا إذا مثلا تأخرت على الرد عن صديقك أو شيء، يحسك بالذنب وأنك أنت مقصر معاه وأنك أنت ما دائما متاح معاه. فهنا فعلا نقدر إحنا نقول هو صديق يعني كعلاقة فعلا علاقة سيئة، ولازم ننظر إحنا للموضوع. فهنا سؤالنا لكم، هل سبق أنك اكتشفت أن إحدى علاقاتك كانت تستنزفك أكثر مما أنها تسعدك؟ وأرجع أقولكم، مهما كانت أو مهما أنك أنت عشت هذه التجارب، أن في علاقات وفي صداقات استنزفت طاقتك، خذت من وقتك وايد، لكن هذا ما يعني أن كل الأصدقاء كذا، لا بالعكس. ممكن هذه التجربة وممكن هذا الدرس لك أنك عشان تختار فعلا الأصدقاء الحقيقيون. والله يديم لكم الأصدقاء اللي فعلا هم مصدر سعادة في حياتكم.

0: خليك شبابي.
1: يمنع تصريف مياه الأمطار من أسطح المنازل إلى شبكة الصرف الصحي لما يسببه ذلك من أضرار وإشكاليات فنية على الشبكات الداخلية وشبكة الصرف الصحي العامة. نما لخدمات ظفار، نهتم بك.
2: يود جهاز الضرائب لفت عناية المكلفين بالضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة إلى ضرورة تقديم الإقرارات الضريبية عن الربع الثاني لعام 2026 عبر بوابة الخدمات الإلكترونية وإرفاق جميع المستندات المطلوبة وفق نموذج الإقرار الضريبي، وذلك في موعد أقصاه 30 يوليو 2026. آملين من جميع المكلفين بالضريبة التقيد والالتزام.
3: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.
0: شبابة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة

أسعد الله صباحكم وأوقاتكم بكل خير أحبتنا، وعلى 97.5 في مسقط شمال جنوب الباطنة و 98.5 في ظفار. نصبح عليكم وعلى كل من يشاهدنا على الشبيبة، على مرئيات الشبيبة. يوسف بن عبد الله يقول: يقولون الأوليين خل الصديق ذخيرة، كان زمان رداد. يعني فعلا الأصدقاء هم السند. وأمير سعود طبعا الموضوع حلقتنا اليوم، ذكركم مستمعين لموضوع حلقتنا اليوم: هل الأصدقاء هم مصدر سعادة أو العكس؟ على 94777975 في انتظار مشاركاتكم. وصلتنا مشاركة من أمير سعود. أمير سعود يقول: الصداقة بحد ذاتها نعمة، لكن اختيار الصديق هو اللي يحدد إن كانت سعادة أو معاناة. هنا فعلا لما نقولكم اختاروا الأصدقاء صح. تحياتي لك يا أبو سلطان الغافري. أول شيء نقول لك يا أبو سلطان الغافري العمر كله، أو كل عام وأنت بخير. اليوم يصادف ذكرى ميلاد أبو سلطان الغافري وأيضا سامي العبدلي. فأبو سلطان الغافري يقول: صباح الورد والفل والياسمين، أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة، وأطيب التحايا إلى طاقم برنامج صباح الشبيبة، وإلى المذيعة المتألقة أبرار المشيفرية، وإلى جميع المستمعين الكرام. الله يسعدك يا أبو سلطان الغافري. وعلى موضوع حلقتنا اليوم: هل الأصدقاء هم مصدر السعادة أو العكس؟ فيقول أبو سلطان الغافري: لا تنسوا أن الصدقة أو الصداقة باب من أبواب الخير، فاحرصوا أن تكونوا مع شخص ثقة واحتسبوا الأجر عند الله، فوما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وبمناسبة أن اليوم يوم ميلادي هذا الشهر، أسأل الله أن يجعل عامي الجديد عاما مليئا بالصحة والعافية والسعادة والتوفيق، وأن يبارك في أعمارنا جميعا، ويحقق لنا ولكم صالح الأمنيات، ويجعل أيامنا عامرة بالطاعة والرضا. دمتم بخير وصباحكم نور وسرور، تقبل الله منكم صالح الأعمال. كل تحية لك يا أبو سلطان الغافري. طبعا أكيد مثل ما ذكرت، طبعا الأصدقاء هم السند وهم العزوة، وحلو أن يكون، وفعلا الصداقة ترى تعتبر باب من أبواب الخير. لما نختار نحن أصدقائنا صح، لما نختار أن الأصدقاء هم اللي أصلا يعني يشجعون على فعل الخير، هم الأصدقاء اللي فعلا وجودهم هو خير بحد ذاته في حياتنا، فجميل لما يكون عندنا هذا النوع من الصداقة. إذن على 94777975 نستكمل قراءة مشاركاتكم. أيضا يقول يوسف بن عبد الله: رافق أصيل في زمانك يصافيك، لا شاف زلاتك عن الناس غطاك، ترى الصديق اللي يحبك ويغليك تلقاه عونك على الشدة ويمناك. صح لسانك يا يوسف بن عبد الله بن شهداد.

أيضا وصلتنا مشاركة كذلك يقول حمدان الرديني: الصداقة الحقيقية ليست مجرد كلمة تقال ولا إعجاب عابر بالبدايات، بل هي ثمرة مواقف وصنيع أيام وحسن معاشرة. لا يمكنك أن تزن معدن الشخص بمجرد الحديث معه، بل حين تقاسمه الأيام وتمران معا بالطريق وتجمعكم المواقف اليومية الصغيرة قبل الكبيرة، فالعشرة وحدها هي الغربال الوحيد الذي يسقط الأقنعة، ليبقى لك في النهاية من يثبت أنه السند والكريم في أخلاقه والصادق في مشاعره. طبعا أوجه تحية للطفل آدم الجرادي، ممكن هو أصغر طفل يتابعنا على الشبيبة. آدم الجرادي عمره 7 سنوات، كل التحية لك يا آدم. ويقول آدم: طبعا الصديق ما يتسمى بصديق إذا ما كان مصدر للسعادة. يا سلام عليك يا آدم، الله يحفظك يا آدم ويخلي لك أهلك يا بطل.

0: جماعة قبل أن نطلع للفاصل خلونا كذا نسأل بعض ونناقش أيضا، هل كثرة الأصدقاء تعني حياة اجتماعية أفضل أو لا؟ وشاركونا على 0477-7975. طبعا موضوع اليوم هل الأصدقاء مصدر سعادة أو لا، وأيضا برأيكم هل كثرة الأصدقاء تعني حياة اجتماعية أو لا؟ يوسف بن عبد الله يقول لا، ما تعني ان كثرة الاصدقاء معناتها انك انت شخص اجتماعي وان حياتك الاجتماعية افضل. في زمن مستمعينا وسائل التواصل الاجتماعي اصبح البعض يربط عدد المتابعين، وفعلا هذا لاحظناه، يربط عدد المتابعين في وسائل التواصل الاجتماعي إنهم أصدقاء وإن هم فعلا يعني عدد الأصدقاء بعدد المتابعين، لكن الحقيقة ترى إن كثرة العلاقات ترى ما تعني دائما وجود روابط عميقة. قد يكون لدى شخص مئات المعارف لكن لا يجد شخصا واحدا يتحدث معه بصدق عندما يحتاج. الجودة أهم من العدد يا جماعة، يعني جودة جودة الصديق أو جودة الصداقة أهم من عدد أصدقائك وكم يعني عندك من الأصدقاء. فالعلاقات القوية تحتاج إلى وقت واهتمام وتواصل حقيقي، حتى العلاقات الاجتماعية تحتاج إلى إدارة. ليس كل شخص قريب منا يجب أن يعرف كل تفاصيل حياتنا. فعلا هنا لما يقولك ندير نحن ندير الصداقة، فيعني ما معناته أنه والله أنا شخص قريب مني وصديقي يعني معناته أنا بقولك كل أسراري ولازم هو يعرف كل تفاصيل حياتي، لا طبعا. وبعدين هذه مهم جدا نعرفها، أن ليس كل صداقة يجب أن تستمر بنفس القوة طوال العمر. فعلا صحيح، لأن في أصدقاء ممكن فترة الدراسة كان علاقتكم وايد قوية، لكن لما صرتوا تشتغلون كل واحد في مكان نوعا ما يعني قلت قوة الصداقة، بس هذا ما يعني أنه ما صديق حقيقي، لأن الصداقة الصحية والصداقة الحقيقية ما تعتمد على قوة الصداقة. عبد الله درويش يقول الأصدقاء مصدر سعادة إذا كانوا أوفياء وصادقين، لذلك الصداقة الحقيقية نعمة إذا عرفت تختار. فعلا يا عبد الله. وأيضا كل تحية لكل من يسمعنا وهو من الجزائر، تحياتنا للجالية في الجزائر. يقول محمد من الجزائر، في الجزائر عندنا مثل شعبي جزائري يقول كثرة الأصدقاء تضيع أحسنهم. يعطيك العافية محمد، وفي انتظار تفسيرك لهذا المثل. وأميرة سعود تقول الصاحب الوفي يكفي عن 1000 معرفة. وأحد المشاركات يقول فعلا أتفق معك، حياة أفضل ويفتح لي أفاق بشكل أكبر ومصدر ترفيه وتغيير عن الناس. مستمعين أتوقعكم تتفقون معي أن بعض الأشخاص يكونون جزء من مرحلة معينة بعد تتغير الظروف، لكن هذا ما يعني أنهم أشخاص غير رائعين أو أنهم أصحاب مصالح، لكن مثلا اجتمعتوا مثلا في مشروع محدد في العمل، صرتوا أصدقاء وكانوا معاكم دائما في الشدة وفي اللين، لكن لما تغيرت الظروف نوعا ما ابتعدتوا، لكن هذا ما يعني أرجع أقولكم أنه هو صديق مصلحة أو أنه صديق غير حقيقي. طبعا إحنا نلتمس الإعذار، وأكيد الظروف لها دور أيضا في تقليل قوة الصداقة، لأن مستمعين النضج الاجتماعي يعني أن تعرف من يعني تقرب منه وكيف تحافظ على علاقاتك دون أن تفقد راحتك. وأحمد يقول على 0477-7975 أفضل جودة الأصدقاء، أفضل جودة الأصدقاء على كثرتهم، لأن الثقة والراحة لا تقاسان بعدد الأسماء في قائمة المعارف. وأنا أقول لكم عسى الله يجمعكم دائما بالناس الطيبة مثل طيب قلوبكم. وفعلا ترى يعني نلاحظ نحن يعني بجيب لكم مثال مستمعينا، أن شخص واحد نلقى عنده مجموعة وجروب كبير من الأصدقاء، لكن مع ذلك وايد يحس بالوحدة، وشخص عنده فقط صديق أو صديقين فقط لكنه وايد يحس بالدعم، يحس بالانتماء، يحس كذا بأنه في عنده سند في حياته. فيا ترى مستمعينا، هل تفضل دائرة صغيرة من الأصدقاء المقربين أم دائرة كبيرة من العلاقات وليش؟ في انتظار مشاركاتكم على 94-777-975. شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي. عيد ميلادي قرب، فكرت في هديتي؟
1: أيوة، هيونداي عندهم حملة صيفية مميزة مع توفير يوصل إلى 500 ريال عماني، وأزيدش إنه عندهم مزايا حصرية لعملاء الولاء.
0: هيونداي الجديدة؟ إذا هذه الهدية طبعاً بحبها.
2: هذا الصيف خلي مناسباتك مميزة أكثر مع هيونداي. استمتع بتوفير يوصل إلى 500 ريال عماني مع التأمين والخدمة والتسجيل على مجموعة مختارة من سيارات هيونداي. زوروا أقرب صالة عرض هيونداي اليوم واكتشفوا السيارة اللي تناسبكم. هيونداي، رحلتك تبدأ من هنا. تطبق الشروط والأحكام.
3: تبحث عن تجربة سفر مريحة هذا الصيف؟ استمتع بدخول مجاني إلى صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار، واسترداد نقدي إضافي على مشترياتك الدولية، والمزيد من المزايا الحصرية مع بطاقة فيزا سيجنتشر ائتمانية من البنك الوطني العماني. تفضل بزيارة أقرب فرع لتقديم طلب الحصول على البطاقة اليوم.
4: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26-85-00.

0: وخليك شبابي.
1: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: في قلب خريف صلالة، صحتكم أولويتنا. يرحب بكم مركز الحكيم الطبي، حيث الرعاية الصحية المتكاملة ونخبة من الأطباء وخدمات طبية متكاملة في مكان واحد، لنكون معكم في كل خطوة نحو صحة أفضل. ترقبوا عروض خريف مركز الحكيم الطبي الحصرية خلال شهر أغسطس، واستعدوا لتجربة رعاية تستحق ثقتكم. للحجز والاستفسار 23201100. مركز الحكيم الطبي، اختيار حكيم.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: بشرى سارة لخريجي دبلوم التعليم العام. إذا كنت تخطط لمستقبلك الدراسي فلا تفوت زيارة المعرض الدولي لمؤسسات التعليم العالي إديوتكس أومان 2026 بمشاركة حوالي 70 مؤسسة تعليمية محلية ودولية، إلى جانب وزارة التعليم ممثلة بدائرة القبول الموحد والبعثات الداخلية والخارجية للإجابة عن جميع استفساراتكم. المكان مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، تاريخ 22 إلى 24 من يوليو 2026. أوقات الزيارة الأربعاء والخميس من 3 عصراً حتى 10 مساءً والجمعة من 3 عصراً حتى 9 مساءً. الدخول مجاناً. المعرض من تنظيم شركة الأفق الدولية لتنظيم المعارض. إديوتكس أومان 2026، مستقبلك يبدأ من هنا.
2: شبابة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.

0: ويا صباح المحبة وصباح السعادة وصباح الأمل والتفاؤل، نتمنى لكم مستمعين الله يحفظكم يا رب في كل مشاويركم الصباحية يا رب العالمين. ولكل من يستمع للشبيبة سواء كان على 97.5 في مسقط والباطنة و98.5 في ظفار أرض اللبان، ولكل من يشاهدنا عبر مرئيات الشبيبة، نقولكم أن دائما نحن وفي عمان الحبيبة دائما يرتبط الشعر الشعبي عندنا ارتباط وثيق بالهوية العمانية وبالتراث العماني. فطبعا الأبيات الشعرية هو وخصوصا الشعرية العمانية والشعر الشعبي معنا في عمان هي ذاكرة تحمل أصوات الأجداد وعادات المجتمع وفنونه اللي تناقلتها الأجيال. وطبعا من هذا المنطلق تقيم الفرقة الأهلية للفنون الشعبية بولاية سويق أمسية شعرية خاصة تجمع عدد من فنون الشعر الشعبي العماني مثل الرزحة والميدان والمسبع، الله على الميدان والمسبع، والهمبل وفن التغرود. للحديث أكثر عن هذه الأمسية وتفاصيلها نستضيفها عبر الهاتف الأستاذ هلال بن عبد الله الفجري، نائب رئيس الفرقة الأهلية للفنون الشعبية بولاية سويق والمشرف على الأمسية الشعرية. صباحك الله بالخير أستاذ هلال.
1: الله بالنور والسرور أستاذ أبرار،
0: وعسى بس أن كذا ما صحيناك من النوم.
1: لا لا لا الحمد لله.
0: انا قلت يعني مستمعين على فكره انا منسقه مع الاستاذ هلال، قلت له بدل ما اقول 8 صباح قلت 8 المساء، هذا تاثير برنامج تو الناس يا جماعه.
1: والله زين اني ما طلعت، انا جالس اكتب مسرحيه فزين اني ما اشتغلت في شيء
0: ثاني. يعطيك العافيه استاذ هلال. في البدايه استاذ هلال حدثنا عن فكره اقامه هذه الامسيه الشعريه وايضا الهدف منها.
1: هي كفكرة جاءت عند الأستاذ سعيد بن خميس الخضوري وهو رئيس الفرقة طبعا، أنه الاهتمام بالشعراء أكثر من الكلمة أيضا، فلكل فن شعر طبعا، لا لا لا, لا يتكون الفن إلا بشعره، فلهذا كانت الأمسية وفكرة الأمسية أن نهتم بالكلمة في الفنون العماني وهم الشعراء أيضا إن شاء الله تعالى راح يكونوا موجودين في هذه الأمسية
0: بإذن الله تعالى. أستاذ هلال برأيك ومن وجهة نظرك شو أهمية المحافظة على فنون الشعر الشعبي العماني وأيضا إبقائها حاضرة أمام الأجيال الجديدة؟
1: المحافظة على مثل الموروث الشعري في في في الفنون هو لمنعهم من الانتذار وال في مستقبل الأيام بسبب التطور بسبب التكنولوجيا. صار الآن احنا بدل لا يكون هو سبب في اندثار الموروث العماني نخليه يكون هو السبب في تطوره وفي ديمومته للمستقبل الأجيال القادمة في الحفاظ عليه وعمل مثل هذه البرامج.
0: نعم. طيب نحن مثل ما شفنا في الدعوة، دعوة للأمسية الشعرية، أن الأمسية راح تتضمن عدد من الفنون مثل الرزحة والميدان والمسبع والتغرود، فهل يعني تحدثنا كذا بشكل مختصر عن هذه الفنون الشعبية وشو يميز كل لون منها؟
1: هي هي هي فنون توارثناها عبر الأجيال السابقة من أبائنا ومن أجدادنا، بحيث أن هذه كل فن له ميزته الحقيقية في مثل الرزحة اللي كانت تثير الحماس، مثل الميدان اللي كانت تثير الفكر في في في في تلاعب بالألفاظ، والمسبع اللي هو بعض الأحيان في أكثرية فيه الغزل، وعندك مثلا الهمبل والتغرود اللي نقول عنه مخصص لأهل الإبل وأهل الخيل. فكل الحمد لله كل موروث عندنا في عمان له سبب وله مكان يستخدم فيه.
0: نعم، جميل هذا التنوع أستاذ هلال في الفنون الشعبية العمانية وأيضا في الحفاظ الأجمل، الحفاظ على هذا الموروث الشعبي وعلى هذه الفنون الشعبية العمانية. طيب أستاذ هلال، من هم الشعراء المشاركون في هذه الأمسية؟
1: والله إن شاء الله تعالى راح يكون معنا هم الشعراء عبد الله بن زايد القريني وعبد الله بن خميس المحضار والشاعر أيضا محمد بن خميس الصنيدعي. هم شعراء، احنا طبعا عمان تسخر بالشعراء بامانه، يعني عندنا قامات من الشعراء في عمان في الفنون الشعبيه، ولكن احنا لو قلنا احنا نجيبهم كلهم هذا صعب يعني، فاحنا اخترنا من كل فن شخص وراح نستقبله إن شاء الله تعالى في هذه الأمسية، وراح يبدعنا ويعني يقول لنا ما لديه من الشعر المغنى في الميادي في الفنون
0: بإذن الله تعالى. طيب، بما أني بحكم كثرة الشعراء تم اختيارهم، فأستاذ هلال كيف تم اختيار فرسان الشعر المشاركين لهذه الأمسية الشعرية، وشو ممكن يقدمونه أيضا للجمهور خلال هذه الأمسية؟
1: احنا حاولنا، احنا مثل ما قلت سابقا حاولنا احنا نختار ما نقول احنا الافضل في عمان، مثل ما قلت سابقا عمان تسخر بالشعراء، ولكن حاولنا احنا ناخذ اللي الناس اللي نعرفهم والمعروفين ايضا في عمان من ضمن الكوكبة الاخرى، هي كلماذي من الشعراء مثل عبد الله، مثل المحضار، ايضا قريني، هذول يعني نقول من ضمن الصف الشعراء الموجودين، فاخترناه من يكون نموذج لهذا البرنامج.
0: نعم. طيب استاذ هلال، هل هذه الفعاليات وهذه الامسيات الشعريه تلاقي قبال من الشباب ومن الناشئه ومن الجيل الحالي والمهتمين بالتراث الشعبي او لا؟
1: الحمد لله، يعني هذا شيء اولا شيء مفرح. احنا هذه اولا من ذو تكوين هذه الفرقه، وإحنا باستمرار نعمل هذه الفعاليات، يمكن في السنة 3 إلى 4 فعاليات للفرقة. أيضا هناك هناك هناك الحمد لله رب العالمين، الشباب اللي تجدهم في فن الميدان، اللي تجدهم في الهمبل، اللي تجدهم أيضا في المسبع، اللي تجدهم أيضا في الرشحة. الشباب الآن بدأوا الحمد لله رب العالمين، سابقا كانوا أهالينا أيضا كانوا يشاركوا أولادهم، والآن الأولاد موجودين يشاركون أولادهم. فيعني نقول إن شاء الله تعالى الفنون العمانية في تطور وفي ديمومة بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله تعالى. طيب، لكل شخص حاب كذا إنه يحضر هذه الأمسية، فياريت لو تخبرنا أستاذ هلال وين راح تقام هذه الأمسية، ومتى أيضا التوقيت، وكيف ممكن للراغبين في الحضور للأمسية والمشاركة فيها؟
1: الأمسية إن شاء الله تعالى راح تكون اليوم في قاعة نادي السويق الرياضي الساعة 9 مساء، طبعا بتاريخ 21/7 من هذا اليوم. راح يكون تحت رعاية، طبعا النساء تحت رعاية الدكتور مانع بن راشد بن عبد الله البراشدي، اللي هو خبير دراسات اجتماعية بوزارة التنمية الاجتماعية، وهذا الدكتور بأمانة يعني كلمة شكر له، جزاه الله خير، يعني دائما يكون من الداعمين لهذه الفرقة في في في مسيرتها في الأمسيات اللي تقيمها.
0: نعم، كل التوفيق لكم أستاذ هلال. كلمة أخيرة كذا توجهها لمستمعي الشبيبة ومحبي الشعر الشعبي في السلطنة.
1: والله أقول للجمهور حياكم الله، وأعدكم إن شاء الله تعالى بفنون عمانية محافظ عليها، وأيضا بشعراء راح يكونون موجودين وراح يتحفون بالفنون اللي الشباب الآن هم القيادة في هذه الفنون العمانية، ونقول لهم حياكم الله، والمكان متوفر سواء للشباب للرجال وللنساء موجود أيضا، وأيضا راح يكون هناك بعض الفقرات المصاحبة ليس فقط للشعر، أيضا المصاحبة لهذه الأمسية راح تكون فيها فقرات أيضا جميلة. كلمة شكر أيضا للمنظمين جميعا اللي موجودين إن شاء الله من اليوم من الصباح وهم موجودين ينظمون القاعة لتجهيزها، تكون جاهزة إن شاء الله اليوم المساء، وننتظر الجميع. كلمة شكر إلى جميع الأعضاء، كلمة شكر إلى راعي المناسبة مثل ما قلت الدكتور مانع بن راشد بن عبد الله البراشدي، أيضا كلمة شكر للأستاذ القدير العزيز أبو سلطان سعيد الخضوري، لك جزيل الشكر من جميع الأعضاء يعني.
0: ونحن أيضا نوجه لك كل الشكر والتقدير لك أستاذ هلال، ولكل المنظمين ولكل كذا المتطوعين في هذه الأمسية الشعرية، ونقولكم الله يوفقكم يا رب. طبعا كان معنا الأستاذ هلال بن عبد الله الفجري، نائب رئيس الفرقة الأهلية للفنون الشعبية بولاية السويق والمشرف على الأمسية الشعرية. على هذه الإضاءة طبعا نشكرك، هذه الإضاءة الأدبية والإضاءة الشعرية حول هذا الحدث اللي أكيد يحتفي بأحد أهم مكونات التراث العماني. شكرا لك أستاذ هلال.
1: والعفو، نشكركم أيضا إذاعة الشبيبة، نشكرك أيضا أستاذ أبرار، يعني تمام قصر ما شاء الله عليك، جزاك الله دائما مواكبة معانا ومتابعة، جزاك الله
0: واجبنا، الله يسعدك يا رب.
1: الله يحييك، والله يحييك، جزاك الله.

0: بشرى سارة لخريجي دبلوم التعليم العام. إذا كنت تخطط لمستقبلك الدراسي فلا تفوت زيارة المعرض الدولي لمؤسسات التعليم العالي إديوتكس أومان 2026 بمشاركة حوالي 70 مؤسسة تعليمية محلية ودولية، إلى جانب وزارة التعليم ممثلة بدائرة القبول الموحد والبعثات الداخلية والخارجية للإجابة عن جميع استفساراتكم. المكان مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، تاريخ 22 إلى 24 من يوليو 2026. أوقات الزيارة الأربعاء والخميس من 3 عصرا حتى 10 مساء والجمعة من 3 عصرا حتى 9 مساء. الدخول مجانا. المعرض من تنظيم شركة الأفق الدولية لتنظيم المعارض. إديوتكس أومان 2026، مستقبلك يبدأ من هنا.
1: هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية. برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93892504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
2: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة

عبدو مجددا لكم مستمعينا الأحبة، وأكيد نذكركم على موضوع حلقتنا اليوم. برأيكم هل الأصدقاء هم مصدر السعادة أو العكس؟ فخلونا كذا نتكلم عن الصداقة ونعيش تجارب الصداقة مع بعض على 94779755. عبدالعزيز العبدالله من قطر يقول: الصديق الحقيقي لا يترك أثرا في أيامك فقط، بل يترك أثرا في قلبك لا يمحوه الزمن. وأيضا التحية لوفاء. وفاء تقول: صديق المصلحة منه فايدة إذا يفكر في مصلحة الجميع بدون أنانية وفاء البلوشية.

نصبح عليك يا وفاء البلوشية، وعسى يا رب يومك سعيد لك ولكل المستمعين. نفس تقريبا سألتكم قلت لكم أن البعض يقول صديق المصلحة أو أصدقاء المصالح له جانب إيجابي، ويعني إذا تذكرون قلت لكم كيف جانب إيجابي إنه وجود أصدقاء مصلحة. فهنا وفاء البلوشي شاركتنا إنه ممكن صديق المصلحة يكون شيء إيجابي، إنه في فائدة إذا يفكر في مصلحة الجميع وبدون أنانية. يعطيك العافية وفاء. وأيضا يوسف بن عبد الله بن شهداد يقول يقولون كلما بالغت في عدد الأصدقاء أهانوك، يدور حول قاعدة ذهبية في العلاقات، الجودة تفوق الكم. يعطيك العافية يا يوسف. ويوسف أيضا قال أكبر صديق في الدنيا حصلته معاي هي أمي، فالله يخليها لك يا رب ويديمها ويطول بعمرها يا رب العالمين. وعلى 9477775 في قراءة مشاركاتكم صاحب الرقم آخر شيء 0498 راسلنا أبغى أشارك وحط فيس حزين. طيب شارك يعني الرقم وعرفته وعرفت موضوع الحلقة، فعادي يا جماعة ما بين استئذانات. سامي العبدلي طبعا ردا على تهنئته بيوم ميلادي يقول وانت بخير وصحة وسلامة أختي أبرار، وربي يسعدك ويحفظك ويرزقك الصحة والعافية. شكرا أختي أبرار على التهنئة، تستاهل يا سامي يا صديق شبيبك الخير. وسامي احنا ما عرفنا يعني طبعا عرفنا رأي صديقك يعقوب على موضوع حلقتنا اليوم، لكن رأيك انت ما عرفنا، فما ندري يعني شو رأيك بموضوع حلقتنا اليوم، هل الأصدقاء هم مصدر السعادة أو العكس يا سامي؟ طيب السؤال هنا مستمعينا، كيف نحن ممكن نحافظ على صداقات صحية؟ فكيف نحافظ على صداقات صحية؟ يقولك العلاقات الجميلة لا تأتي بالصدفة فقط، بل تحتاج إلى الاهتمام فعلا. يعني العلاقة الجميلة كيف تكون مستمرة، والصداقة الجميلة كيف تستمر إذا كان في اهتمام من بين الطرفين، في توازن بين الطرفين، ما يكون في طرف يعطي أكثر من طرف آخر، في طرف ياخذ أكثر من طرف آخر، يكون في توازن فعلا. وأيضا مستمعين الأحبة من الأمور اللي تساعد على بناء صداقة قوية، وخلونا كذا مع بعض نشارك هذه الأمور. طبعا من بين الأمور اللي تخلي صداقتك دائما قوية مستمعينا أنك تكون مستمع جيد وليس فقط متحدث. يعني حتى لما تستمع ما تستمع عشان أنت تتكلم، تستمع عشان تحتوي الشخص، تحتوي حديث هذا الشخص. أيضا أنك تحترم اختلافات الآخرين، وكذلك تبادر بالسؤال والاهتمام، وتكون أيضا صريحة بطريقة لطيفة، وأنك تضع حدود واضحة عندما تحتاج إلى ذلك. وبخصوص هذا الموضوع جاسم السعدي يقول هو صديق العمر، هو رفيق الدرب اللي يشاركك تفاصيل حياتك. يعطيك العافية يا جاسم، والله يديم لك أصدقاء العمر ويديم أيضا أصدقاء العمر لكل المستمعين. مستمعين يعني نحن أحيانا نحتاج نسأل أنفسنا فعلا، هل أنا أيضا صديق جيد للآخرين؟ يعني بدل ما أيضا نبحث نحن عن الأصدقاء الجيدين، نسأل أنفسنا هل نحن فعلا يعني هل أنا صديق جيد للآخرين أو لا؟ هل أعطي كما أتوقع أن يعطيني الآخرون أو لا؟ لأن مستمعينا العلاقة الناجحة والصداقة الناجحة هي مسؤولية مشتركة وليست دور شخص واحد فقط. فشاركونا مستمعينا شو الشيء البسيط اللي يخليك تتمسك بصديق معين. فالبعض ممكن يقول بالنسبة لي أصدقائي هم المكان اللي أهرب إليه من ضغط الحياة، وجودهم يغير مزاجي. يعني يعتبر أن الصديق أو الصداقة هو الملجأ لما ضيق فيه الحياة. وأيضا
وأيضا البعض يقول تعلمت أن ليس كل من نضحك معه يكون صديق قريب، بعض العلاقات مجرد معرفة. مستمعينا والله يديم يا رب عليكم الصداقة، وكذا نذكركم على موضوع حلقتنا لليوم، هل تشوف وبرأيك أن الأصدقاء هم مصدر سعادة أو العكس؟ أكيد نحن راح نكون معاكم ونكمل أيضا فقراتنا الصباحية لكن بعد هذا الفاصل.

0: كل التحية لكم مستمعين الأحبة، أكيد طبعا لكل من مثبت الموجة على شبيبة على 97.5. ويا ترى هل الأصدقاء هم مصدر السعادة أو العكس؟ على 94.77.975 في انتظار رسائلكم ومشاركاتكم الصباحية. كل التحية لك يا أحمد الشهراني من المملكة العربية السعودية. محمد أو أحمد الشهراني يتابعنا وهو من أبها، منطقة أبها. طبعا وجه تحية لأخواننا في السعودية. يقول على فكرة طبعا على أغنية زمزم البلوشي بلاهود، لو لاحظتوا أن أي حد أستضيفهم كذا من شمال باطنة وصم من ولاية السويق لازم أحط هذه الأغنية، أغنية بلاهود، لأن فيها كلمات سويقاوية وكلمات كذي يعني حلوة. ف يعني ما شاء الله لفت انتباه كلمة حادر وكلمة ساند، وقال هذه كلمات موجودة عندنا في أبها ونقولها دائما. فحلو إنه في كلمات مشتركة بينه وبين دول الخليج، يعني هذه معلومة جديدة صراحة. أنا أفكر بس نحن العمانيين والإماراتيين اللي نقول حادر وساند ويعني الاتجاهات، وطلع فعلا حتى السعودية معهم هذه الكلمات. أما بخصوص موضوع حلقتنا لليوم، هل الأصدقاء مصدر السعادة أو العكس؟ فأحمد الشهراني شاركنا ويقول نعم الأصدقاء ممكن يكونون مصدر سعادة كبير، لكن مو كل الأصدقاء. الصديق الحقيقي يخفف عنك، يشاركك فرحتك، يسمعك بدون حكم، ويكون وجوده راحة وطمأنينة. أما الصداقة اللي تجلب لك القلق والضغط والمشاكل، فالبعد عنها أحيانا يكون هو السعادة. يعطيك العافية يا أحمد الشهراني، وتمنى لك كذا يعني الله يديم صداقاتك الطيبة مع الناس الطيبة لك والجميع المستمعين يا رب العالمين. أيضا في شخص طبعا صاحب الرقم 3146، أنا ضحكني وضحكنا للناس اللي يتواصلون على الإذاعة ويقولون نبغى نشارك. طيب زي ليش الاستئذان؟ يعني على طول شاركوا بالعكس، قلت لكم ما بين استئذانات. فيقول سلام عليكم أبا يشارك، بعدين رد بس اليوم ميسي وين بيروح يتريق وهل بيجي صحار؟ يا جماعة خلاص تخطوا وخلاص، أمس زعلناهم مشجعي برشلونة وزعلناهم مشجعي الأرجنتين وزعلناهم محبي ميسي، اليوم خلونا نراضيهم في النهاية ترى هذه الكورة. تحياتنا لك يا أحمد المقبالي. أحمد المقبالي شاركنا على موضوع حلقتنا لليوم، هل الأصدقاء مصدر سعادة لك أو لا؟ وخل عنك ميسي، الوعد شهر 9 يا جماعة. طبعا أنا كنت أقولهم قبل شوية، أقول حق متابعين الشبيبة اللي تابعون على مرئيات شبيبة وعلى منصات التواصل الاجتماعي، كنت أقولهم أن فعلا راح نشترك حق الفقرات الرياضية، لكن في شبيبة الفقرات الرياضية ما تتوقف. طبعا تحية لبرنامج الكابتن والكابتن هيثم خليل مقدم برنامج الكابتن، برنامج رياضي كل أربعاء، بإمكانكم تتابعونه بحكم أنكم لاحظت والتمس فيكم حب متابعة الكرة ومتابعة الرياضة، فنتمنى لكم كذا متابعة جميلة في برنامج الكابتن. وأيضا مع الشبيبة الفقرات الرياضية ما تتوقف أيضا، سواء كان في البرنامج الصباحي أو البرنامج المسائي. والوعد شهر 9 يا جماعة الخير، وبالتحديد في جدة وكأس الخليج. أيضا طبعا أذكركم كذا موضوع حلقتنا لليوم، طبعا تحية لي أرسل لنا صورة وهو يسمعنا ومثبت الموجة على الشبيبة على 97.5 على الرديني. يعطيك العافية علي الرديني، يقول على الرديني على موضوع حلقتنا اليوم، الأصدقاء يكونوا مصدر سعادة إذا كانوا يعينوك على طاعة ربك. تحياتي أبو علي الرديني، أنا قلت على الرديني، السموحة منك يا أبو علي الرديني، هو من السويق من الحجيرة ومن الساحل. تحية لك يا أبو علي الرديني. أيضا أضاف عبد العزيز العبد الله بخصوص مشاركته أو مشاركاته في موضوع حلقة اليوم عن الصداقة، يقول عبد العزيز العبد الله، الصديق كنز لا يقدر بثمن، فإذا وجدته فتمسك به. فعلا خصوصا الحين الأصدقاء فعلا هم الكنز، والأصدقاء هم السند مستمعينا الأحبة. نحن راح نكمل معاكم لكن بعد هذا الإعلان.
1: عيش حياتك وخليك شبابي. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
2: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير، والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار. علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
3: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.
1: شبابة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
3: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
0: صباح الحكايات الغريبة مستمعين الأحبة، والأخبار اللي تثبت كل يوم أن الدنيا مليانة مفاجآت. فعلا أنا لما شفت هذا الخبر وهذا الموقف بصراحة ضحكت. تخيلوا معي مستمعينا شيء بسيط، يعني مثل الأرق. أتوقع أغلبنا يعاني من الأرق، اللي كثير طبعا وأيضا منا يشتكي من الأرق، لكن ممكن يتحول فجأة الأرق إلى فرصة تغير حياة إنسان بالكامل. فشو السالفة يا ترى؟ تخيل وانا في بنت حصلت كذا، هي تعاني من الأرق وحصلت على الجائزة مالية. فتخيل انت شخص سهران وتعاني من الأرق وفجأة تحصل على الجائزة مالية. يقولكم في قصة طريفة وغريبة بنفس الوقت، شابة عانت لفترة طويلة من صعوبة في النوم، لكن بدل ما تكون هذه المشكلة مجرد تعب يومي تحولت إلى باب غير متوقع للربح. فالقصة وين بدأت يا أبرار؟ بدأت القصة مستمعينا لما قررت تستغل معاناتها بطريقة مختلفة، فشاركت في تجربة أو تحدي مرتبط بالنوم، وكانت النتيجة مفاجأة كبيرة. فازت بمبلغ وصل إلى 150 ألف دولار، متخيلين؟ الفكرة كانت تعتمد على دراسة أو تجربة تتعلق بأنماط النوم وتأثيرها، ومع التزامها بالتجربة رغم صعوبة الأرق تمكنت من تحقيق هذا الإنجاز المالي الكبير. والمدهش في الموضوع مستمعينا أن الشيء اللي كان يسبب لها إزعاج يومي صار فجأة سبب في تغيير حياتها للأفضل. القصة هنا مستمعين تعكس جانب غريب من عالم اليوم. طبعا لما تتحول كذا المشاكل اليومية مثل قلة النوم إلى فرص، سواء في الدراسات العلمية أو حتى التحديات الغريبة اللي تنتشر حول العالم. والأغرب أن الأرق نفسه أصبح ظاهرة واسعة مستمعين، يعاني منها عدد كبير من الناس بسبب نمط الحياة السريع وكثرة الشاشات والتوتر المستمر. ففي النهاية مستمعينا تظل مثل هذه القصص، يعني بنت كذا حولت معاناتها، حولت مشكلتها بالأرق بتحدي النوم. فأصلا جميل أصلا أيضا هذه المسابقات مستمعينا، يعني هذا شيء في الدول الغرب أكثر شيء يسوون مثل مسابقات، إن مثلا أنت تعاني من الأرق أو تعاني. مرة شفت أنا مسابقة على فكرة في الإنستغرام تقريبا في أحد الولايات الأمريكية، سووا مسابقة إن اللي يعاني من صعوبة في النهوض من السرير وبدأ الحياة وطول الوقت، يعني أول ما يصحى على طول بتلفونه وساعة وساعتين ويحس بالكسل وحين يرجع ينام. فسوى مثل تحدي أنك أنت تصور نفسك أنك أول ما تصحى من النوم تعمل تمارين التمديد وتمارين رياضية وما تمسك الفون أبدا. وهذا يعني عن طريق الاشتراك عن طريق تطبيق، هذا التطبيق يصدر صوت ويصورك وما ينتهي هذا الصوت. الصوت يشبه المنبه المزعج، صوت كذا منبه مزعج. وما ينتهي هذا المنبه إلا لما تخلص مسوي تمارين، لما تخلص ماكل فطورك، لما تخلص يعني أنك متغسل ومخلص أمورك ومتجهز، هنا يتوقف صوت المنبه. وبعدها تحصل على جائزة على حسب الليفل اللي أنت وصلتوا له، ويعتمد طبعا كلها جوائز مالية. فحلو هذا التشجيع. والحين هذه القصة يمكن هذا مسابقة أن كيف أنت تتخلص من الأرق وتنام بسرعة. فالبنت حولت مشكلتها من الأرق إلى جائزة مالية لما تحدت الأرق وصارت كذا تشارك في هذه المسابقات. بقولكم أكيد يعني مثل هذه القصص مستمعين، ذكرنا دائما أن الفرص ممكن تجي من أماكن ترى غير متوقعة، وحتى من ليالي الأرق الطويلة. يعني يمكن نحن ما نربح 150 ألف دولار من الأرق، لكن أكيد نكسب درس جميل من هذه القصة الطريفة مستمعينا، إن أحياناً اللي نحسبه مشكلة يكون بداية لحكاية مختلفة تماماً. فخلكم معنا، ترى عندنا نحن وايد قصص طريفة دائماً في صباح الشبيبة. وعلى 9-4-7-7-7-9-7-5 نذكركم موضوع حلقتنا لليوم، هل الأصدقاء مصدر سعادة أو العكس؟ سعد رداً على اللي يضحك على ميسي واللي نقولكم، وأرجع أقولكم أنا معني ما أشجع ميسي ولا من أشجع الأرجنتين ولا أي شيء، بس أقولكم أرجوكم تخطوا ميسي، أرجوكم خلاص. فأيضاً سعد يقولكم تخطوا ميسي وراسل صورة، ما أعرف إذا بتوضح هذه الصورة، طبعا للصوره ما اعرف اذا واضحه او لا، صوره كذا لميسي هو شال وحامل الكؤوس، فيقول ليس التاريخ اللي يصنع ميسي بل ميسي هو يصنع التاريخ، تاريخ كاس العالم وكاس كوبا امريكا. ردا على اللي يقول انا شايف ميسي في الخابوره، واللي امس طبعا تحيه للؤي النوفل اليوم، لؤي ما شاركنا في الشبيبه، لؤي امس وايد ضحكنا لما قال انا شايف ميسي في السويق ياكل ولا، ومثل هذه الأشياء المضحكة على ميسي. والحين خلاص ميسي حطينا ميمز، تخيلوا ترى ما بس معنا نحن العرب، أتوقع من بعد مباراة الأرجنتين ومصر العرب خلوا ميسي كذا مثل ميمز عندهم، طلع حتى دول الغرب حطينا ميسي ميمز. بس أنا أقول لكم يا جماعة الخير خلاص اتخطوا. وأيضا أحمد الصالح يقول بخصوص موضوع حلقتنا اليوم، الصديق الحقيقي هو من يفهم صمتك قبل كلامك. كل التحية لكم أكيد مستمعينا، ونحن مواصلين معاكم لكن بعد هذه الأغنية.

نصبح عليكم مستمعين الأحبة، وفي الدقائق الأخيرة من الصباح الشبيبة، وعلى موضوع حلقتنا لليوم مستمعينا، طبعا كل شكل كل من شاركنا على موضوع حلقتنا اليوم، هل الأصدقاء مصدر سعادة أو العكس؟ والجميل أن حابة هذه الروح الإيجابية فيكم مستمعين الشبيبة، وحابة فيكم هذا الوعي بأن فعلا الدنيا بخير، وأن الأصدقاء فعلا أصدقاء، يعني أصدقاء هم مصدر سعادة، والأصدقاء سند بعد الأخوان وبعد العائلة. على فكرة أنا أمس وأنا أطرح الموضوع أمس بالليل، ويعني أرسل موضوع لأحد الزملاء، فأذكر أنا قلت له أتوقع الأغلب الردود بيقولون أن الأصدقاء مصالح، لأن أتوقع أن هذا الفكر يعني المتبنى، لكن لا، الحمد لله بالعكس، الناس ما زالت تشوف أن فعلا في صداقة حقيقية وفي صداقة صحية، وفي أصدقاء فعلا نحن نقول عنهم صديق. وفي النهاية مستمعينا، وعلى آخر دقيقة من صباح الشبيبة، نقولكم الصداقة من أجمل العلاقات الإنسانية، لكنها مثل أي علاقة أخرى تحتاج أكيد إلى وعي وإلى اختيار. فالأشخاص اللي حولنا يأثرون في أفكارنا ومزاجنا، وحتى أيضا نظرتنا لأنفسنا. لذلك من الجميل مستمعينا الأحباء أن نسأل أنفسنا بين فترة وأخرى، هل هذه العلاقة راح تضيف لي أو تأخذ مني؟ هل أشعر بالراحة وهل أنا مرتاح فعلا مع هذا الشخص أو لا؟ وهل أنا أيضا أقدم للآخرين نفس الشعور الجميل اللي أبحث عنه أو لا؟ فليس المهم مستمعينا أن يكون حولنا الكثير من الأشخاص، المهم أن يكون حولنا الأشخاص اللي يخلون الحياة أخف والضحكة أجمل والطريق أسهل. ونتمنى لكم أكيد مستمعين الأحبة أن كذا يديم عليكم هذا للأصدقاء اللي دائما يخلون حياتكم أخف وضحكتكم أيضا أجمل وطريقكم في الحياة أجمل. ويعني الحين على آخر دقيقة من برنامج، خلونا كذا نقرأ مشاركة عبد العزيز العبد الله اللي يقول: الصديق هو الأخ اللي اختار لك قلبك الذي لا فرضته عليك الحياة. يعطيك العافية يا عبد العزيز، وشكرين لك مشاركاتك. وأحمد الشهراني، نختم برنامج اليوم حلقتنا اليوم مستمعينا برسالة أحمد الشهراني اللي يقول: الصداقة من أجمل النعم. أي والله الصداقة من أجمل النعم، وجود صديق في حياتك وصديق حقيقي مستمعينا ترى من أجمل النعم. فيقول أحمد الشهراني: الصداقة من أجمل النعم، أن تجد شخصا يفهمك دون شرح، ويقف معك دون طلب، ويبقى بجانبك في وقت يتغير فيه الجميع. كل الشكر لك يا أحمد الشهراني، وأيضا كل الشكر كذلك لكل من استمع للشبيبة وثبت الموجة على الشبيبة. شكرا سعد، وأيضا شكرا لك يا لين، وأيضا كل الشكر لك يا أمير سعود ويا عنود، وشكرا لأحمد وجاسم السعدي وعامر العبري وعمر الرديني ويوسف بن آدم، وأيضا آدم الجرادي وأبو سارة وناصر وسعيد وأحمد الشهراني. كل التحية لكم، نلتقيكم بكرة على خير بنفس الموعد. هذا تحياتي أبرار المشيفري في الإعداد والتقديم، وتحيات عاهد الزجالي في الإخراج المرئي، ونشوفكم على خير.

عني كنت ما خليه وكثير اتعب على جانا اعلمكم تركني ليه لانه صار بامكانه ومثل ما جابت الصدفه بخلي حسابه للصدفه واذا هو فاهم اسلوبي انا حافظ نقط ضعفي.

0: يود جهاز الضرائب لفت عناية المكلفين بالضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة إلى ضرورة تقديم الإقرارات الضريبية عن الربع الثاني لعام 2026 عبر بوابة الخدمات الإلكترونية، وإرفاق جميع المستندات المطلوبة وفق نموذج الإقرار الضريبي، وذلك في موعد أقصاه 30 يوليو 2026. آملين من جميع المكلفين بالضريبة التقيد والالتزام.
1: بشرى سارة لخريجي دبلوم التعليم العام. إذا كنت تخطط لمستقبلك الدراسي فلا تفوت زيارة المعرض الدولي لمؤسسات التعليم العالي إديوتكس أومان 2026 بمشاركة حوالي 70 مؤسسة تعليمية محلية ودولية، إلى جانب وزارة التعليم ممثلة بدائرة القبول الموحد والبعثات الداخلية والخارجية للإجابة عن جميع استفساراتكم. المكان مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، تاريخ 22 إلى 24 من يوليو 2026. أوقات الزيارة الأربعاء والخميس من 12 حتى 10 مساء، والجمعة من 12 حتى 9 مساء. الدخول مجاناً. المعرض من تنظيم شركة الأفق الدولية لتنظيم المعارض. إديوتكس أومان 2026، مستقبلك يبدأ من هنا.
2: احصل على مزايا حصرية مع بطاقات البنك الوطني العماني الائتمانية. اختر بطاقات فيزا انفينيت واستمتع بمزايا السفر الحصرية والاسترداد النقدي والخصومات المميزة، او اختر بطاقة فيزا سيجنتشر لتستمتع بدخول صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار. تفضل بزيارة اقرب فرع واطلب بطاقتك الآن.
3: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: عيش حياتك وخليك شبابي.
1: استخدام كل آمن للكهرباء يحميك ويحمي من حولك. تأكد دائما من سلامة التوصيلات والأجهزة. نما لخدمات ظفار، نهتم بك. بشرى سارة لخريجي دبلوم التعليم العام. إذا كنت تخطط لمستقبلك الدراسي فلا تفوت زيارة المعرض الدولي لمؤسسات التعليم العالي إديوتكس أومان 2026 بمشاركة حوالي 70 مؤسسة تعليمية محلية ودولية، إلى جانب وزارة التعليم ممثلة بدائرة القبول الموحد والبعثات الداخلية والخارجية للإجابة عن جميع استفساراتكم. المكان مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، تاريخ 22 إلى 24 من يوليو 2026، أوقات الزيارة الأربعاء والخميس من 3 عصرا حتى 10 مساء والجمعة من 3 عصرا حتى 9 مساء. الدخول مجانا. المعرض من تنظيم شركة الأفق الدولية لتنظيم المعارض. إيديوتكس أومان 2026، مستقبلك يبدأ من هنا.

0: وخليك شبابي.
1: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: شبابيك شبابي.
1: هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية، برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93-89-25-04 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
2: ألو، السلام عليكم.
3: ها نورة، اصر على الموضوع.
2: انت مرة ثانية، خلاص احذف رقمي وخليني.
3: شوفي، يا تنفذ اللي طلبته منك ولا بنشر كل صورك.
2: صوري؟ الله يخليك، لا تسوي لي مشاكل واحذف الصور.
3: انا قلت اللي عندي وانت بكيفك.
4: اذا واجهت موقفا كهذا لا تتردد في اتخاذ الخطوة الصحيحة. اوقف التواصل، احتفظ بنسخة من المحادثات وتواصل فورا مع الجهات المختصة، فالقانون يحمي خصوصيتك ويكفل لك السرية. الخصوصية حق، والاعتداء عليها جريمة يعاقب عليها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية.
0: شبابيك شبابيك.

من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

عزيزي المستمع، كن واعيا في كل ما تنشره أو تعيد إرساله في حساباتك عبر منصات التواصل الاجتماعي، فإن تداول أي محتوى مخالف يترتب عليه أثرا قانونيا ومسؤولية مباشرة حتى إن لم تكن أنت المصدر. وعيك القانوني هو درع حمايتك الأول. مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية.

0: تخليك شبابي.
1: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: تبحث عن تجربة مصرفية حصرية مميزة؟ استمتع بدخول غير محدود إلى صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار، وخصم 50% على طلبات وفوق سينما، واسترداد نقدي يصل إلى 5% على مشترياتك مع بطاقة فيزا بنت الائتمانية من البنك الوطني العماني. تفضل بزيارة أقرب فرع لتقديم الحصول على البطاقة اليوم، واستمتع بتجربة مصرفية حصرية.
1: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتثقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26850100.
2: جميلة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

95.5 مصر و98.5 صرنا شبيبة اف ام ام ام عيش حياتك وخليك شبابي.

معنا الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعده. اللهم بعد أن سمعنا النداء سكنت نفوسنا واطمأنت قلوبنا وأحسسنا بقربك، فزدنا إيمانا وزدنا نورا وزدنا قربا منك. اللهم اجعل الأذان دعوة لكل خير وبداية لكل طاعة، وارزقنا الإخلاص في الصلاة والخشوع في القيام والقرب في كل مقام.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: وخليك شبابي.
1: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: وخليك شبابي.
1: التسريبات الصغيرة قد تهدر آلاف اللترات سنوياً، قم بإصلاحها الآن. نما لخدمات ظفار، نهتم بك.

وخليك شبابي. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.

0: عليك شبابي.
1: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.
0: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: نشرة سارة لخريجي دبلوم التعليم العام. إذا كنت تخطط لمستقبلك الدراسي فلا تفوت زيارة المعرض الدولي لمؤسسات التعليم العالي إديوتكس أومان 2026 بمشاركة حوالي 70 مؤسسة تعليمية محلية ودولية، إلى جانب وزارة التعليم ممثلة بدائرة القبول الموحد والبعثات الداخلية والخارجية للإجابة عن جميع استفساراتكم. المكان مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، تاريخ 22 إلى 24 من يوليو 2026. أوقات الزيارة الأربعاء والخميس من 3 عصرا حتى 10 مساء والجمعة من 3 عصرا حتى 9 مساء. الدخول مجانا. المعرض من تنظيم شركة الأفق الدولية لتنظيم المعارض. إديوتكس أومان 2026، مستقبلك يبدأ من هنا.
1: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلق التنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26850100.
3: يود جهاز الضرائب لفت عناية المكلفين بالضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة إلى ضرورة تقديم الإقرارات الضريبية عن الربع الثاني لعام 2026 عبر بوابة الخدمات الإلكترونية وإرفاق جميع المستندات المطلوبة وفق نموذج الإقرار الضريبي، وذلك في موعد أقصاه 30 يوليو 2026. آملين من جميع المكلفين بالضريبة التقيد والالتزام.
4: شباب FM، عيش حياتك وخليك شبابي.
5: هبني ابتسامتك الرضية منبرا، واغفر لشاعرك الصغير أن انبرا. إن كانت الدنيا مجرد معبر فعمان في عينيك ليست معبرا. قدر المدائن أن تشيخ على المدى، ووعدتها ألا تشيخ وتكبر. وأنا الشمالي الذي لبس النسيم وباللبان الحوجري تبخر. قالوا مسندم ساحل، وأقول بل جبل تطوف به السواحل والقرى. والنادبون الرازفون أخالهم قد أمسكوا يمناك سيفاً، خنجرا قبضوا على جمر الولاء عقيدة كالقابضين على المصاحف والعرى. حتى إذا انتصبت مسندم مقبضا في رأس خنجرها تحزمت الذرى. يا حاديا بعصاه ألف غمامة أتلومنا مولاي أن نستبشر. يا حاديا بعصاه ألف غمامة أتلومنا مولاي أن نستبشر، فكأنها ليست عصاك وإنما برق يهش على الغمام ليمطر. فاخلع نعالك في مياه مسندم، فلج من الشوق القديم تفجر. يا من مشى في الناس إني هيثم، ما كنت لا كسرى ولست بقيصرة، لكنني رجل أحب بلاده حتى أراق لها اللذيذ من الكرى. من لا يحب عمانه ومحمد بين الصحابة عن هواها أخبر. وجعلت ميزان المواطن كفه، أما اسمه فمن الثرى وإلى الثرى. يا من يرى في الطير منطق حكمة، ما كان منطقه أريكم ما أرى. ملك رأى سبعا شدادا بعدها عام يغاث الناس فيه فأقترى، أما رؤاك فغيثها يا سيدي من قبل تأويل الرياح تشجرا. قد جئت بالرؤيا وجئتك يوسفا، آمنت بالرؤيا ولست معبرا، وذكرت في العهد السعيد نبوءتي عن فارس سيعود من بعد السرى. الفارس عاد وقد فرس ميدان السبق صباح مساء، من أسرج رؤيته فرس ورسى ببلاد ونفوس، فأضاء الوطن مدينته واحتضن الشط سفينته، والفرس تعشم زينته سلطانا في يوم جلوسي، إذ يربط بالخنجر شاله أو يربط بالخيل حباله، يربط أحداقا خياله بطلائع ذاك الناموس. فرؤاك خيول تهديها، شريان البرق سرى فيها، وبياضك فوق نواصيها جوهرة في تاج عروسي. أعظم برياحك من سفري لبلاد العزة والظفر، كجناح يهزأ بالحفر ويطير بزهو الطاووس. عيناك الساحة والأفق، وذراعك موج يصطفق، وخطاك جياد تستبق في كل وهاد وضروسي. يا ذروة تاريخ عماني، يا حصنا من فوق حصاني، يا ظل الشعب المشموس، يأبى جلالك أن تجيء وتذهب. الشعر جاء إلى مسندمة والنبى، وعيون حراس المضيق تزاحمت عطشا لأن ترد الشروق الأعذبة. ما جئت لا بل عدت، فاسمك لم يزل يرعى مجالسنا ظليلا صيبا، فكأنما خصب فؤاد مقفر قد زرته يا ابن الغمام فأخصب. ورياحك الولها وموكبها الذي نحت الرواسي من بخا حتى دبا، ما كان مدحا موسميا بل هوى متدفقا مثل البراءة في الصبا. يا سيدي نحن الذين احتلنا حب الكرام الطيبين وأطرب الساكنين مع المزارع والقرى هذا المحي الهيثمي الأرحب. بين الزوارق والبنادق لم نزل نصطاد مرماك البعيد توثبا، ولنا أياد من حديد، بيشك جرز وسيف في التحدي ما نبى، فاشحذ على كفيك سيف مسندم واندب له من كل مجد مضربا. هذا صباح العيد قد وفد الأولى ليصافح الشيخ المربي والأبا، وفدوك بالأرواح أنك هيثم وأبوا سواك لأنهم أهل الإبا. أشرقت فينا يا مليك وأقسمت عيناك أن مسندما لن تغرب.
4: عيش حياتك خليك شبابي.
6: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: نشرة سارة لخريجي دبلوم التعليم العام. إذا كنت تخطط لمستقبلك الدراسي فلا تفوت زيارة المعرض الدولي لمؤسسات التعليم العالي إديوتكس أومان 2026 بمشاركة حوالي 70 مؤسسة تعليمية محلية ودولية، إلى جانب وزارة التعليم ممثلة بدائرة القبول الموحد والبعثات الداخلية والخارجية للإجابة عن جميع استفساراتكم. المكان مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، تاريخ 22 إلى 24 من يوليو 2026. أوقات الزيارة الأربعاء والخميس من 3 عصرا حتى 10 مساء والجمعة من 3 عصرا حتى 9 مساء. الدخول مجانا. المعرض من تنظيم شركة الأفق الدولية لتنظيم المعارض. إديوتكس أومان 2026، مستقبلك يبدأ من هنا.
1: عيد ميلادي قرب، فكرت في هديتي؟
2: أيوة، هيونداي عندهم حملة صيفية مميزة مع توفير يوصل إلى 500 ريال عماني، وأزيدش إنه عندهم مزايا حصرية لعملاء الولاء.
1: هيونداي الجديدة؟ إذا هذه الهدية طبعاً بحبها.
0: هذا الصيف خلي مناسباتك مميزة أكثر مع هيونداي. استمتع بتوفير يوصل إلى 500 ريال عماني مع التأمين والخدمة والتسجيل على مجموعة مختارة من سيارات هيونداي. زوروا أقرب صالة عرض هيونداي اليوم واكتشفوا السيارة اللي تناسبكم. هيونداي، رحلتك تبدأ من هنا. تطبق الشروط والأحكام.
3: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.

تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية، برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93-89-25-04 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق. من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: خليك شبابي.
1: يود جهاز الضرائب لفت عناية المكلفين بالضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة إلى ضرورة تقديم الإقرارات الضريبية عن الربع الثاني لعام 2026 عبر بوابة الخدمات الإلكترونية، وإرفاق جميع المستندات المطلوبة وفق نموذج الإقرار الضريبي، وذلك في موعد أقصاه 30 يوليو 2026. آملين من جميع المكلفين بالضريبة التقيد والالتزام.
2: بشرى سارة لخريجي دبلوم التعليم العام. إذا كنت تخطط لمستقبلك الدراسي فلا تفوت زيارة المعرض الدولي لمؤسسات التعليم العالي إديوتكس أومان 2026 بمشاركة حوالي 70 مؤسسة تعليمية محلية ودولية، إلى جانب وزارة التعليم ممثلة بدائرة القبول الموحد والبعثات الداخلية والخارجية للإجابة عن جميع استفساراتكم. المكان مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، تاريخ 22 إلى 24 من يوليو 2026. أوقات الزيارة الأربعاء والخميس من 3 عصرا حتى 10 مساء، والجمعة من 3 عصرا حتى 9 مساء. الدخول مجانا. المعرض من تنظيم شركة الأفق الدولية لتنظيم المعارض. إديوتكس أومان 2026، مستقبلك يبدأ من هنا.
3: تبحث عن تجربة سفر مريحة هذا الصيف؟ استمتع بدخول مجاني إلى صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار، واسترداد نقدي إضافي على مشترياتك الدولية، والمزيد من المزايا الحصرية مع بطاقة فيزا سيجنتشر ائتمانية من البنك الوطني العماني. تفضل بزيارة أقرب فرع لتقديم طلب الحصول على البطاقة اليوم.
2: خدمات متكاملة واستجابة سريعة وتواصل فعال عبر الرقم المجاني لمركز الاتصالات 800-777-00. نما لخدمات ظفار في خدمتك دائما. نهتم بك.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم إنه قد رفع الأذان وارتفعت الكلمات تنادي الله أكبر، فكبرنا قلوبنا وفتحنا أرواحنا لرحمتك. اللهم أذن في قلوبنا بالهداية ونور صدورنا بالإيمان وثبت أقدامنا في طاعتك، واجعل لنا نصيبا في كل خير يرجى وفي كل شر يخشى.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة اف ام 97.5 مسقط و 98.5

0: نشرة سارة لخريجي دبلوم التعليم العام. إذا كنت تخطط لمستقبلك الدراسي فلا تفوت زيارة المعرض الدولي لمؤسسات التعليم العالي إديوتكس أومان 2026 بمشاركة حوالي 70 مؤسسة تعليمية محلية ودولية، إلى جانب وزارة التعليم ممثلة بدائرة القبول الموحد والبعثات الداخلية والخارجية للإجابة عن جميع استفساراتكم. المكان مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، تاريخ 22 إلى 24 من يوليو 2026. أوقات الزيارة الأربعاء والخميس من 3 عصرا حتى 10 مساء والجمعة من 3 عصرا حتى 9 مساء. الدخول مجانا. المعرض من تنظيم شركة الأفق الدولية لتنظيم المعارض. إديوتكس أومان 2026، مستقبلك يبدأ من هنا.
1: تبحث عن تجربة مصرفية حصرية مميزة؟ استمتع بدخول غير محدود إلى صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار، وخصم 50% على طلبات وفوق سينما، واسترداد نقدي يصل إلى 5% على مشترياتك مع بطاقة فيزا بنت الائتمانية من البنك الوطني العماني. تفضل بزيارة أقرب فرع لتقديم الحصول على البطاقة اليوم، واستمتع بتجربة مصرفية حصرية.
2: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26850100.
3: يود جهاز الضرائب لفت عناية المكلفين بالضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة إلى ضرورة تقديم الإقرارات الضريبية عن الربع الثاني لعام 2026 عبر بوابة الخدمات الإلكترونية، وإرفاق جميع المستندات المطلوبة وفق نموذج الإقرار الضريبي، وذلك في موعد أقصاه 30 يوليو 2026. آملين من جميع المكلفين بالضريبة التقيد والالتزام.

0: وخليك شبابي.
1: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: تخليك شبابي.
1: يود جهاز الضرائب لفت عناية المكلفين بالضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة إلى ضرورة تقديم الإقرارات الضريبية عن الربع الثاني لعام 2026 عبر بوابة الخدمات الإلكترونية وإرفاق جميع المستندات المطلوبة وفق نموذج الإقرار الضريبي، وذلك في موعد أقصاه 30 يوليو 2026. آملين من جميع المكلفين بالضريبة التقيد والالتزام.
2: عزيزي المستمع، كن واعياً في كل ما تنشره أو تعيد إرساله في حساباتك عبر منصات التواصل الاجتماعي، فإن تداول أي محتوى مخالف يترتب عليه أثراً قانونياً ومسؤولية مباشرة حتى إن لم تكن أنت المصدر. وعيك القانوني هو درع حمايتك الأول. مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية.
0: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شغال.

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي ابنكها خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5 ل 8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

0: كلكم رحت البحر ولا لا مستمعين الكرام؟ اليومين شوية درجة الحرارة ما شوية زايدة ومرتفعة عن الأيام الماضية، ومباشرة عشان نبرد في برنامج تو الناس وللمستمعين والمتابعين نقول 24-0-24-99-4-0 ونقول السلام عليكم تو الناس.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مساء الورد والفل والكادي. الله حيا أستاذ عيد والجميع.
0: الله حيا يا أحمد، مرحبا وسهلا، كيف أمورك؟ كيف صحتك؟
1: بخير. إذا ما ودوك البحر طال عمرك أنا بوديك.
0: أتمر؟
1: أبشر أنت وتدلل.
0: أتمر يعني؟
1: أمر نعم.
0: خلاص هنا أعطي أرسل لك اللوكيشن. هالمرة أقول لك أنا أرسل لك اللوكيشن أحمد. ها؟
1: مو نسالفة اللوكيشن معك أستاذ عيد الله يديك.
0: كيف أمورك؟ كيف صحتك؟
1: مو الأخبار كيف؟
0: إن شاء الله طيب وبخير.
1: إن شاء الله بخير، الله يعطيك العافية.
0: الله يسعدك يا أحمد.
1: مرحبا بكم، منورين جميعا يا أخي، ونرحب بالمتابعين كلهم هالبرنامج الجميل الرائع طبعا.
0: الله يسعدك يا أحمد، وإحنا سعيدين بسماع صوتك أكيد. وإحنا تو نقول يلا بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم واتصالك.
1: هي انا حريص
0: ان افتتاحية ان شاء الله مسك
1: بالذات لانه عندي دوام وعندي فتره بريك وبتخلص، فقلت عاد الحق اشارك.
0: لا لا لا لا زين انك اتصلت، زين انك اتصلت يا احمد، ما يصير يعني.
1: لا ما نستغنى طال عمرك ما نستغنى.
0: الله يسعدك ويحفظك. ها احمد وين مشاويرك المسائيه؟
1: انت قلت صح عندك دوام طال عمرك، عندي بريك،
0: عندك دوام وطالع بريك الحين عشان تسمع تو الناس. يا سلام.
1: ايه نعم، شوف شوف
0: كيف. يا سلام يا سلام، انا عاد ما عندي تعليق ولا اقول ولا كلمه. بدر البلوشي ما اعرف عندك كلمه بدر، حاب تقول كلمه لاحمد ابو علي؟
1: يا ابو علي ما شاء الله اليوم اخر يوم معاكم في البرنامج.
0: والله انت تعرف احنا موضوعنا امس كان عن المقالب احمد. انت امس ما شاركت معنا ولا
1: ايه؟ امس ما شاركت لانه صراحه للاسف كان عندي شويه ظرف معين وما قدرت اشارك.
0: ما سمعنا صوتك يا احمد امس، كان موضوعنا عن المقالب.
1: أنا خسران في النهاية حقيقة.
0: لا لا ما خسران أحمد، إحنا عارفين أنك راح تتصل وراكيد راح تتواصل معنا، فصوتك لابد منه يكون مثلاً في يكون في برنامج تو الناس.
1: تشريف طال عمرك.
0: الله الله يسعدك أحمد. أحمد إحنا كان موضوعنا أمس، خلينا أقول لك موضوع أمس قبل اليوم.
1: إيه. موضوع أمس كان. اليوم حضر المليون، أنا سام حضر.
0: ما يحتاج لهذا التحضير. هذا ما يحتاج لتحضير أبداً. هي عن المقالب يعني اللي أنت سويتها أو اللي الناس سويتها فيك.
1: والله المقالب واجد يا أخوي، كم بتذكر وكم بتقول واجد، ما حد ما مر علي في حياته أصدقائي يسوي لك مقالب من هنا ومن هنا، الدنيا ماشية كذاك لابد. خاصة
0: تتذكر شيء، تتذكر شيء بالمقالب أحمد؟
1: لا والله حاليا ما بالي.
0: زين قبل لا ندخل في موضوع حلقتي.
1: لا والله خلنا موضوع حلقة اليوم، خلنا نبدأ مع المقالب.
0: فكنت جاي أقول لك يعني من ضمن المقالب هذه أحمد.
1: إيه.
0: أنا تقريبا يمكن كان يوم الأحد، ما أعرف آخر حلقة كانت لي برنامج تو الناس، وصارت الاثنين ثلاثة.
1: تتذكر أنت المقلب
0: وسويت مغيرت الصوت؟ شكلني مطول أنا.
1: تتذكر وسويت مقلب فيك وغيرت الصوت؟
0: هذه تبعك تقول أنا ما أسوي مقالب أحمد. تقول بعدني ما أسوي مقالب.
1: الدنيا ما تخلى ما تخلى
0: ما تخلى فعلا أحمد. إذن المستمعين الكرام بما أنه أحمد متصل، خلونا نقول لكم موضوع حلقة اليوم. قبل نقول لكم موضوع بعدين السؤال عشان يكون واضح معاكم الموضوع. إذن مستمعينا ومتابعينا الأحبة، كل شخص من حولنا يحمل عالم كامل بداخله، أفكار، مشاعر، مخاوف، أحلام، وأحيانا أشياء ما يقولها لأحد. ممكن نجلس مع شخص قريب منا لسنوات لكن ما نعرف فعلا إيش اللي يدور في عقله. تخيلوا مستمعينا لو كان عندكم فرصة لمدة يوم واحد بس تسمعوا فيها أفكار الشخص، شخص واحد، شخص معين يعني، بدون ما يعمل أي حساب لكلامه أو يخفي أي شيء. طيب سؤالنا اليوم، من راح يكون هذا الشخص؟ ممكن شخص تحبه، ممكن شخص تختلف معه، ممكن شخص مشهور، أو حتى يعني شخص مشهور بمعنى أنه مؤثر، أو حتى شخص دائما حاب أنك تعرف كيف طريقة تفكيره. فأحمد والمستمعين الكرام، لو تقدروا تسمعوا أفكار شخص واحد، من راح تختاروا من اللي ذكرناهم وليش؟
1: شوف أنا وجهة نظري وكل واحد رأي معين في الموضوع. أنا أتوقع إن الشخص العزيز والقريب منك والقريب منك أنت ما محتاج تقرأ أفكاره، بحكم إنك أنت خلاص عرفت طبيعة الإنسان وعرفت إيش اللي يسعده وعرفت إيش يضره وتعرف إيش في رغباته، لأنك أنت إذا ما وصلت إلى مرحلة أنت تقرأ صاحبك إيش يفكر وإيش اللي يرضيه وإيش اللي ما يرضيه، معناته أنتم ما وصلتوا الاثنين إلى مرحلة فعلا اللي هي العلاقة القوية. أنا في وجهة نظري لو أحصل فرصة يوم أو أقرأ أفكار شخص، أتمنى أقرأ أفكار عدوي، الشخص اللي أنا أحذر منه.
0: اللي انت تجلس معه بس ما عارف طريقة تفكيره يعني بيجي يفكر
1: كذا. عدوك انت تبغى تقرأ أفكاره عشان تتفادى يعني طعناته وتتفادى غدره. أما الشخص القريب منطقيا انت عارف الشخص هذا وعايش معاه وعارف الجو، فحرام انك ما تكون عارف ايش اللي يحبه وايش اللي يكره. لكن انت محتاج فعلا تعرف خفايا الشخص اللي تتوقعه انه يكون عدو بالنسبة لك عشان تتفاداه وتتفادى اي شيء يسوي لك اياه.
0: البعض من احمد ممكن يقول يعتبر انه هذا الشيء فضولي يعني، وانا ما لي علاقه في الناس.
1: لا ما
0: بالطريقه
1: فضول.
0: اللي مثلا يفكروا فيها.
1: لا انا قلت الشخص العدو اللي انت عارف انه هذا عدو وجالس يتملق لك ومعاك بصوره مختلفه، لكن انت عارف حقيقه الامر انه عدو، فعاو انت تريد تعرف ايش يفكر فيه على اساس انك تكون حذر من اللي الخطوه اللي بيقدم عليها وتكون جاهز لها. يعني هذا الشيء اللي الواحد كل واحد يتمنى عدوك ايش ناوي يسوي.
0: اذا احمد اختار مثلا عدو نقول
1: انا عدو، وجهه نظري، كل انسان له وجهه نظر مختلفه طبعا.
0: اكيد اكيد يا احمد. اذا شكرا لك احمد.
1: انزين قبل ما تقول شكرا، انت المره الماضيه طلبتني في حاجه وانا كنت ما مجهز، وانا اول شيء بخبر الجميع انا ما شاعر، انا جالس اكتب كلمات مبتدئ.
0: احمد يتواضع يا جماعه الخير.
1: لا والله العظيم اني مبتدئ، وهذه اهداء خاص وبقول لك الابيات هذه، لكن مثل ما ارجع واقول لا انا شاعر لا يحزنوا، لكني جالس احاول.
0: نسمع احمد. زين
1: طيب يقول انت اغلى من كل الدرر واللآلي، وانت ابهى من كل نفيس ولماع، وانت اطيب من المسك والعود والكاذي، واطيب من المطر لا لامس القاع، معك عيش اجمل اوقاتي، وصوتك مدمله وسماع، صوتك اعذب من البلبل الشادي شتان، ما كنتي مع البلبل ارباع، كيف اوصيك حقك يا قهر حال، صعب اوصفك والابيات فيك اجياع، كنك غزال في وسط البراري والقصايد وراك ذياب وسباع، مميزة عن الغيد وكل الغواني، انت الأميرة ومن خلفك تباع، صورتك ما تفارق خيال، ولو غابت في يوم عشت في ضياع، بطلتك بان الصبح باني، وفي غيابك الدنيا لابس قناع، يطيب مدحي فيك وانشادي، يطيب مدحي فيك وانشادي، إذا الناس مدحت شبر مدحت لك باع، لأنك أميرتي على كل حالي، وأنا على السمع لك دوم حاضر ومطوع، لك دوم حاضر ومطوع. وسلامتك.
0: الله يسلمك وصح لسانك، وأكيد لما تقول دوم على السمع أكيد تقصد تو الناس والشبيبة.
1: هي طبعا أكيد كذا ما في كلام.
0: صح لسانك. وين هل يعني من كم صار لك أحمد تتصل في برنامج تو الناس؟
1: والله من بديت وتعرفت عليك ماشي تقريبا بشكل يومي.
0: كم تقريبا يعني؟ شهرين ثلاثة كم أربعة؟
1: والله ما أدري، عندكم التسجيل وعندكم الريكورد.
0: إحنا بداية نقول الدور البرامجي من بعد رمضان، رجعنا مرة ثانية يعني قبل رمضان يمكن كذا مال 5 أشهر تقريبا. اليوم اكتشفنا طبعا الموهبة اللي عند أبو علي، شكرا لك يا أبو علي. زين تجملت فيه. زين
1: ولا خط الصوب، أنا مجرد محاولات مبتدئة بسيطة بس طال عمرك، جزاك الله خير.
0: زين تجملت فينا اليوم، شكرا لك يا أحمد.
1: بارك الله فيك. الله يسعدك.
0: الله يسعدك يا رب. يا معلم.

إذن مستمعي الكرام، كان معنا طبعا أحمد أبو علي، وسمعنا شوية كذا من الكلمات الحلوة اللي صار له 5 أشهر، وإحنا نحاول نترقى فيه إن نسمع صوته ونسمع شيء من كلماته ومن قصايده. وهذا أيضا تحية مسائية مستمعي الكرام للي يتابعونا على منصات التواصل الاجتماعي. مريم بنت راشد، أهلا وسهلا من دولة الإمارات، ونمسي بالخير على أم أرين والريم. وأيضا معنا سعد. سعد كان طبعا بعث لك سلام يا أبو علي. أحمد أبو علي سعد بعث لك سلام. وأيضا معانا هنا خليفة الرحبي، نمسي عليك بالخير ونمسي على كل متابعينا. طبعا الزميلة العزيزة أنوار عوض، أهلا بك يا أنوار العلوي، نمسي عليك بالخير. وأبو سلطان الغافري، كلكم مساء الخير. احنا اليوم ممكن شعرنا بدرجة الحرارة يعني في الخارج، صراحة لليومين درجة حرارة مرتفعة، لكن مجرد ما التقينا فيكم في برنامج تو الناس أكيد مساءاتنا تحلى مستمعين الكرام.

معكم في برنامج اليوم مستمعي الكرام، أنا أخوكم عيد الخويطري في الإعداد والتقديم. أما من خلف الكاميرا ومن خلف المايك ومن خلف كل شيء، العزيز الحبيب بدر البلوشي في الإخراج أكيد المري. مستمعي الكرام، نرجع ونذكركم بموضوع حلقة اليوم وأيضا أرقام التواصل. بإمكانكم تتواصلوا معنا على 24990000 لسماع أصواتكم، وأيضا على رسائلكم في رقم الواتساب على 94777975. وأيضا هذه تحية مسائل اللي يتابعونا على منصات الشبيبة المرئية هناك في اليوتيوب ومنصة إكس. يقول القائل إني أنا ليش أهتم يعني أو اللي أجلس معه، سواء كان صديقي أو عدوي أو أخوي أو أي شخص كان، ما يهمني. البعض يعني يقول، ممكن لسان الحال البعض يقول كذا، يعني أنا ما فضولي إني ما عندي هذاك الفضول إني أعرف إيش اللي يخبيه. فكل واحد منا له وجهة نظر. اليوم حابين أنكم تخبرونا مستمعين الكرام في سؤال وموضوع حلقة اليوم. لو تقدر تسمع أفكار شخص واحد، من راح تختار من اللي طبعا ذكرناهم؟ شخص ممكن تحبه، شخص ممكن أيضا تختلف معه في الأفكار، شخص أيضا نقول شخص مؤثر أنت تتابع وتحرص على متابعته في مواقع التواصل الاجتماعي. راح نطلع لهذا الفاصل، وخليكم دائما وابدا على السمع. تو الناس

0: على
1: دو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. دو الناس برنامج مسائي ابنك خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5-8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري. أنت تستمع لبرنامج دو الناس.
2: المساء عليكم مستمعين الكرام بكل خير وحياكم الله ونرحب بكل من انضم لمتابعة برنامج دو الناس على الشبيبة. احنا معاكم في ساعتنا الأولى من البرنامج وأكيد في انتظار تواصلكم معنا في موضوع وسؤال حلقة اليوم. سؤال حلقة اليوم يقول لو تقدر تسمع أفكار شخص واحد من راح تختار وليش؟ وعلى 2499000 نقول السلام عليكم تو الناس.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الأنوار،
2: مساء النور، مساء الفل، مساء تو الناس والورد يا أبو سلطان. كيف الأمور؟
3: الحمد لله رب العالمين. كيفك أنت شخبرك؟
2: كيف صحتك؟ كيف أمورك؟ إن شاء الله طيب وبخير
3: الحمد لله. كيف المستمعين؟
2: الحمد لله رب العالمين كلهم بخير ويسلموا عليك، سواء اللي يستمعون على منصات شبيبة المرية أو مواقع التواصل الاجتماعي. حياك الله يا أبو سلطان.
3: يا مرحبتين.
2: هاي أبو سلطان،
3: بخصوص الحلقة، يعني البرنامج هذا يكون آخر حلقة اليوم؟
2: ما أظن. هذا سؤال محرج.
3: لا، ما سؤال محرج
2: هذا،
3: لأنه من الخريف والخريف.
2: أكيد في برنامج من الخريف إن شاء الله تعالى يبث من محافظة الظفار ويتزامن مع توقيت برنامج تو الناس، في نفس توقيت برنامج تو الناس. فاحتمال إن شاء الله تعالى بكرة الأربعاء احنا راحين أكيد نطلعكم في مواقع التواصل الاجتماعي، الحسابات الخاصة بإذاعة الشبيبة الغالي.
3: أيوة
2: بإذن الله تعالى احنا معاكم على السمع دائما وابدا ابو سلطان. لو كنا في محافظة الظفار ولا كنا في مسندم ولا كنا في مسقط ولا كنا معفنا في الشرقية ولا في أي مكان، احنا معاكم، شبيبة معاكم في كل مكان من زمان. أمرنا يا أبو سلطان.
3: الجميع مكمل البعض على عمرك.
2: الله يسعدك الغالي. فعلا احنا دائما نقول انكم انتوا وقود البرنامج، يعني
3: بالفعل انتوا الحيوية على عمرك.
2: الله يسعدك يا أبو سلطان.
3: انتوا النشاط على عمرك.
2: الله
3: يسعدك. واحد بنصحصح حدو خلوه يصحصح.
2: الله يسعدك. بس انت ما سمعنا صوتك ترى امس.
3: امس والله كنت مشغول شوية.
2: اغلبكم ما سمعنا صوتهم، اصدقاء برنامج تو الناس والشبيبة ما سمعنا صوتكم.
3: أنا كنت مشغول، يعني عندي مشوار كنت داخلية
2: ولا
3: روحت ولا قعدت، يعني نفس اليوم.
2: أو الحرارة مأثرة شوية زايدة ترى هاليومين.
3: والله الحرارة ما مأثرة.

0: حصلت هالفرصة. يعني الإنسان العزيز والغالي عندي في قلبي هو اللي أحب أن أسمع وش يدور في خاطره وفي عقله. لكن في الزمان هذا صعب أنك تحصلها.
1: بس ليش صعب. يعني ليش الشخص القريب منك إيش تريد تعرف؟
0: أعرف غلاوتي ومكانتي عنده. هل إن الإنسان مهم إنسان يقول بس يعني إنسان له قيمة ولا ما له قيمة، أو إنسان كما تقول عابر سبيل؟ لأنك صعب إنك كما تقول ترتبط بشخص وأنت ما عارف وش مكانتك بالضبط عنده.
1: صحيح.
0: أيوة بهذا السبب يعني.
1: صحيح. وما يعني وإيش رأيك في الناس اللي يقول إحنا ما يعني ما فضولين لهذه الدرجة على أساس إن إحنا نعرف الأشخاص بإيش يفكروا وكيف طريقة تفكيرهم مثلاً؟
0: لا الفضولية غير. فضولية غير. وإنك تحب تعرف شخص أنت مكانتك وين بالضبط عنده هذه تختلف. الفضولية هاي صح إنك أنت لو تكون تدخل في أشياء ما تخصك، لكن هذه الأشياء أنت تخصك.
1: صح.
0: تعرف وش مكانتك بالضبط عند هالشخص أنت. هل إنك أنت لك معزة كبيرة متوسطة أو إنك عابر سبيل بهذا السبب يعني؟
1: أيوة معك.
0: أيوة الفضولية غير. الفضولية إنك لما إنك
1: لكن أنت
0: تتصل على إنسان يعني.
1: صح. أنت شخص مثلا حريص دائما يكون مثلا معاك وكذا، ربما أيوة. تريد تعرف يعني طريقة تفكيره كيف تكون.
0: بالفعل يعني أنت تقدر أوقات وتقدر كل شيء، لكن في الأخير أنت تكتشف أن هالإنسان أنت ما لك غلاوة، ما لك مكان عنده.
1: صحيح.
0: كأنك كيف لما إنسان منزق بعمره شخص، هذه هي
1: بالضبط.
0: يقول لك اللي ما يبقى مرة ما تبقى مليون مرة.
1: اللي ما يبقى أنا ما نبقى.
0: ما أقصد أن أنا أنكر ولا مصلحة أو أنكر أيوة. هو ولا حاجة، لا أنا كصداقة لا أكثر ولا أقل يعني.
1: أيوة يعني. وأبو سلطان هل تعتقد أن معرفة أفكار الآخرين يعني راح تقربنا منهم أكثر أو ممكن تزيد من المشاكل؟
0: والله هي صعب أنك تعرف أفكاره، صعب من مستحيلات أنت صعب أنك تعرف أفكار الإنسان هذا عند أنت تقول أنت عزن وحبن، لكن أنت تقول قيس النبض، قيس النبض لا أكثر ولا أقل
1: أكيد
0: بعد الطرق يعني.
1: تسلمي أبو سلطان.
0: صعب أنك تقرار والله أفكاره وش داخله وش في قلبه، هذا صعب. الإنسان مستحيل أي إنسان إن يقدر يتوصلها، صعبة
1: بالضبط. يا أبو سلطان شكرا لك.
0: العفو. ويوم تبقى إن شاء الله.
1: الله يحفظك يا غالي. شكرا لي سمع صوتك.
0: ربي يحفظك إن شاء الله. مع السلامة.
1: في أمان الله. مع السلامة. وعلى 3499000 نقول السلام عليكم تو الناس.
2: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته أخي عيد، يسعد لي مساءك ومساء المستمعين الكرام.
1: أيوة.
2: أقولكم جميعا مساء الخير.
1: أيوة هذه اللي أنا وها
2: يعقوب المسلم السيابي من نفعة ولاية بودبود.
1: والنعم فيك. والنعم فيك أخي يعقوب.
2: أحيي أخي وصديقي طبيعي سامي العبدلي، وكذلك اللي معك قبل قليل أبو السلطان أيضا. وأعتقد أبو السلطان اليوم هو ذكرى مولده، وأقول لك كل عام وأنت بخير. وكذلك سامي العبدلي طبيعي أيضا هو ذكرى مولده اليوم
1: ما شاء الله،
2: وأقول لك كل عام وأنت بخير. وتحية خاصة وجهة في ولاية سمايل إلى صديقي خليفة الرحبي، وإلى كل من هو على السمع عبر هذه الإذاعة الجميلة إذاعة الشبيبة، وكذلك مذيعيها المتألقين والمتميزين. وتحية خاصة اللي جالس خلف الكواليس الأستاذ بدر البلوشي.
1: يسمعك ويسلم عليك أخوي يعقوب، الله يحفظك يا رب
2: ويحفظكم جميعا أخي عيد.
1: ونقول للشباب كل عام هم بخير. أكيد يعقوب متابعنا ومتابع موضوع حلقة اليوم.
2: بلا شك نعم تابعكم حقيقة. وكذلك قبل قليل استمعت لجميع المتصلين سواء الأخ أحمد أو الأخ أبو سلطان. طبعا أنا
1: رأيك؟
2: شخصيا موضوعكم جيد، ولكن أنا لو فتحت لي هذه الفرصة لجلست مع صديق عزيز علي وغالي كذلك لأعرف ما بداخله تجاهي. فليش مو عشان شيء، ولكن دائما نحن نقول الصديق المقرب دامنا هذا الشيء يهمنا، يهمنا كذلك معرفة حقيقة ما يدور في داخله اتجاهنا.
1: أكيد.
2: حرصا على العلاقات والصداقة اللي بيننا، وحتى أيضا أن لا نخرج أيضا من

0: جوانب أخرى مثل الظنون والشكوك اتجاه أيضا من هو قريبنا وتربطنا بعلاقة حميمية وصداقة هكذا قريبة جدا من القلب.
1: فعلا يعقوب، فالبعض يختار مثلا شخص يحبه لأنه يريد معرفة مثلا مشاعره، مثل ما ذكر في الاتصال السابق أبو سلطان قال أنا أريد أعرف مكانتي غلاوتي مع الشخص هذا كيف.
0: بالضبط.
1: الله يسعدك يا يعقوب، شكرا جزيلا لك يا غالي.
0: ويسعدك، وسنطير معكم إن شاء الله غدا إلى الجنوب بإذن الله، نستمع إليكم من هناك وأنتم هناك ونحن هنا في المحافظة بإذن الله، ولعل وعسى إن شاء الله نلحق بكم في قادم الأيام بإذن الله تعالى. وأشكرك حقيقة لي تحت للفرصة للتحدث معك وإلى اللقاء أخي.
1: الله يسعدك أخوي يعقوب، وهذه أيضا للأخ سامي العبدلي بمناسبة يوم ميلاده، وأيضا أبو سلطان الغافري تقريبا تاريخ 19 كان في نهاية كأس العالم أو 17 كذا. كل عام وأنتم بخير أصحاب أعياد الميلاد. وما ننسى أيضا آلاء العدوية، طفلة آلاء كل عام وانت بخير.

إذن مستمعي الكرام، موضوع أو سؤال حلقة اليوم: لو تقدر تسمع أفكار شخص واحد، من راح تختار وليش؟ اليوم أشعل الشعالات، اليوم أحرقها. وأكيد رسائلنا على 2-4 أو رسائلنا على 9-4-7-7-7-9-7-5.

رسالة وصلتنا من دولة الإمارات من مريم راشد تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عيد مسوا علينا، نمسى عليكم بالخير من برنامج تو الناس يا مريم، وأيضا مساء الخير لك ولصديقتك. مستمرين في رسائلكم مستمعي الكرام وفي موضوع وسؤال حلقة اليوم، ورسالة تقول أسعد الله مساكم بكل خير وتحية طيبة لكم جميعا ولطاقم الإذاعة الكرام، ناس كثير ودي أمشي براسهم وأعرف وإيش يدور فيه، خصوصا الناصح واللا مبالي. الناصح غالبا كل أفكاره قلت لك من أول، أما اللا مبالي فأتوقع أكبر همه وإيش بتتعشى اليوم. هذا مهم، ركز على هذا صاحب الرسالة بعد شوي أقول. واللي ودي أعرف سر الراحة اللي ينامون فيها، لا وهم لا هم ولا تفكير، يا أهل اللا مبالاة عطونا الوصفة يمكن نتعلم منكم شوي. طبعا المرسلة مزنة البلوشي، شكرا لك يا مزنة، هذه عجبتني صراحة، اللا مبالين أكبر همكم أنتوا تسألوا ها. وإيش بتتعشى اليوم؟ هذه تحية أيضا مسائية لزميلة أبرار المشيفري، مساء الخير يا أبرار، ونقول صباح الشبيبة يا أبرار، ونمسي عليكم بالخير مستمعي الكرام أكيد للي يتابعونا على منصات الشبيبة المرئية اليوتيوب ومنصة إكس وأيضا مواقع التواصل الاجتماعي. وأيضا هذه رسالة من الأخ سامي العبدلي يقول حبيت أشكر الأخ أبو سلطان الغافري على التهنئة، طبيعي طبعا أنا أبادله نفس التهنئة بمناسبة ذكرى يوم ميلاده، وأقول لك العام وانت بخير أخي أبو سلطان الغافري، عقبال العمر كله، عسى كل أيامكم أفراح وعام مليء بالسعادة، اللهم أمين. شكرا لك يا سامي، وكل عام وانت بخير يا سامي. إذن مستمعي الكرام نذكركم بأرقام التواصل على 24990000 لسماع أكيد أصواتكم، وعلى 94777975 لرسائلكم على الواتساب، وأكيد هذا أيضا تحية مسائية اللي مثبتين الموجة على 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة، وهناك في محافظة ظفار على 98.5. ونمسي بالخير على خليفة عبيد، مساء الخير يا خليفة، ومساء الخير لأحمد، وأيضا أبرار زميلة أبرار المشيفري، وبدر البلوشي أيضا، ما نعرف إذا بدر البلوشي مخرجنا ولا شخص آخر الله أعلم، عاد بدر أنت حط لي رسالة كذا. أهلا يا أبرار، أبرار أرحبوا مرحبتين. جوا طبعا مسي عليكم بالخير، تقول جوا أنا في موضوع حلقة اليوم راح أختار نفسي، أي بمعنى أني أنا راح أجلس مع نفسي وأسمع نفسي إيش تريد وإيش تقول. شكرا لك يا جوا. أحمد يقول أروح أعمل قهوة تعدل الرأس بعد النوم. أحمد أنت دائما ترسلنا أنك أنت يا أما أنه صاير لك صداع أو أنك إن شاء الله ما يكون في صداع يعني اليوم، والقهوة زينة بعد، القهوة زينة، قهوة زينة، ما علي حتى لو درجة الحرارة 50 مشي حالك. إذا مستمعي الكرام احنا راح نطلع لفاصل، ومن بعدها راجعين مستكملين معاكم برنامج تو الناس، المحبة ولا شيء في المحبة لهم.

0: تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5 لـ8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.
1: المساء عليكم مستمعين الكرام بكل خير وحياكم الله ورحب بكل من انضم لمتابعة برنامج تو الناس. احنا في برنامج تو الناس وشوي وندخل على ساعتنا الثانية من البرنامج وعلى 2499000 نقول السلام عليكم تو الناس.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا وسهلا بك يا شمس، كيف حالك؟
2: الحمد لله تمام الله يسلمك، كيف الحال؟ أخباركم أنتم طيبين؟
1: الحمد لله بخير وعافية، طمنينا عنك، كيف أمورك؟ كيف صحتك؟
2: الحمد لله رب العالمين.
1: الله يسعدك. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين.
2: الحمد لله.
1: متابعة لموضوع حلقة اليوم؟
2: إيه متابعة تنا.
1: مضحك نوعا ما يعني.
2: في ابتسامة. وممكن كثير يعني.
1: يمكن في أشخاص كثيرين تريد شمس تعرف طريقة تفكيرهم أو إيش اللي يدور في راسهم. ها؟
2: عن نفسي أحب أظل بعيد عن قلوب الناس. يعني.
1: أيوه.
2: مقولة تقول إذا علمتم الغيب لاخترتم الواقع. قلوب الناس صندوق كبير مسكر. إذا أنت عرفت اللي في قلب الناس ما بتعيش مرتاح، لأنك أنت ممكن يكون هذا يكرهني أو هذا لازم أتحذر منه أو أني لا ما أمشي معه. أحب قلوب الناس تكون عندي واحد، ما أريد أعرف اللي في داخله، أريد أعرف إن هذا الناس هل قلب يحبني وبس
1: فقط
2: أو إنه ما يضمن لي أي شر.
1: يعني قصدك الناس القريبين منك بس أنت ما تعرفي طريقة تفكيرهم كيف، يعني هل إنسان يعني يخبي لي مثلا أو يكلني مثلا الود والاحترام والتقدير ولا العكس؟ كذا قصدك شمس؟
2: صح، يعني مثل أخوي أو أختي مثلا يمكن يكون أعرف وحاسة إن قلب هذه أختي فيها شوية من الغيرة مني. فالأفضل إني أعرف البسيط، ما أعرف اللي في قلبها كله.
1: تعرفي أشياء بسيطة يعني؟
2: أيوة.
1: يعني ما هي هذه قدرة الفضول مثلاً عندك شمس؟
2: إنها هي ما تضمر لي الشر، ما تضمر لي، بس يمكن شوية بيننا يمكن يكون فارق أشياء كذي. ليش بيكون سؤال؟ ليش هي كذي يا ربي عطاها وليش أنا لا؟ ليش هي أحسن مني وأنا لا؟ ليش يا ربي ما خلقتنا نفس الشيء ونحن خوات؟ فليش أعرف صندوقها اللي هي مسكرت لنا؟ أعرف إنها هي أول ما تشوفني تحبني وتحضني وتبوسني.
1: خلاص وهذا يكفي. هذا شمس يكفي. هذا يكفي. والله الأشياء على فكرة وحتى الأشياء الظاهرية. يعني خصوصا لما يتعلق الموضوع مثلا بإخواننا وخواتنا والقريبين من حولنا. يعني أحضانهم أو احتوائهم لنا هذا يكفينا، خلاص ما أنا بنعرف شيء.
2: هذا اللي أنا أريده.
1: هيو.
2: ما أريد أعرف اللي في قلبهم ويش.
1: الله يعطيك العافية يا شمس.
2: آمين يا رب العالمين.
1: سعيدي بسمع صوتك.
2: أنا سمعت خبر ما بحلو منكم، إنكم أنتوا بتكونوا في أجازة وإن البرنامج ما بيكون موجود.
1: لا، الأخبار الحلوة دائما لما نتكلم عن ظفار في أخبار حلوة.
2: أوكي. يعني بننتقل ظفار خلاص.
1: هو بيكون في برنامج إن شاء الله من الخريف يبث من محافظة ظفار صلالة من جاردنز مول إن شاء الله تعالى، ويتناسب يتزامن مع التوقيت برنامج تو الناس، فعشان كذا راح يتوقف برنامج تو الناس ويكون برنامج إن شاء الله من الخريف اللي تقدمه الزميلة شيماء السيابي.
2: كل تقدمه حلو، أتمنى لكم التوفيق دائما إن شاء الله
1: بإذن الله. بس برامجنا مستمرة يوميا طبعا من صباح الشبيبة لين آخر إن شاء الله تعالى، نقول برامجنا اللي هي المسائية وخصوصا اللي يتحول بعد ذلك، طبعا البث يكون من محافظة ظفار.
2: وأنا من أفضل المستمعين لكم.
1: احنا نتشرف جدا جدا يا شمس، وخليك دائما متابعة لبرامجنا وعلى السمع دائما وأبدا، والله يعطيك الصحة والعافية يا شمس. شكرا جزيلا لك.
2: آمين آمين، شكرا.
1: الله يحفظك، في أمان الله، مع السلامة.
2: مع السلامة.
1: مع السلامة. وعلى 2499000 نقول السلام عليكم تو الناس.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسعد الله مساك يا الولد عيد بن سالم الخويطري.
1: ومساك أجمل
3: في داعش الشبيبة مذيع المتميز.
1: الله يحفظك العم عبد الله.
3: خلف الكواليس المخرج الولد العزيز بدر البلوشي وجميع القائمين على هذه الإذاعة إذاعة
1: الشبيبة. الله يسعدك العم عبد الله، نمسي عليك بالخير من برنامج دو الناس إذاعة الشبيبة، وطمنا على أهلنا في العفية.
3: والله العفية الحمد لله رب العالمين، كلهم يعني بخير وأجواءهم يعني متميزة، والآن يعني إن شاء الله بكرة في انتظار افتتاح أجواء ملتقى الأشقر السياحي، وبتكون إن شاء الله يعني فعالية يعني في أجواء الأشقر السياحي.
1: ما شاء الله ما شاء الله،
3: هنيا إن شاء الله.
1: بتكونوا موجودين هناك العم عبد الله في الأشقر؟
3: والله إن شاء الله، نحن الحين بنوجه يعني كلمة الشكر والتقدير على هذه الجهود التي بذلت لأجل نجاح منتدى أو ملتقى الأشقر السياحي، أجواء الأشقر السياحي.
1: ما شاء الله.
3: وعلى رأسهم سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي محافظ جنوب الشرقية، وأيضا الشكر موصول لسعادة الشيخ محمد بن حميد الغابشي والي ولاية قعلان بن أبو علي، جزيل الشكر والتقدير، رئيس اللجنة طبعا نحيد العام والسنة ما ندري. فأيضا نوجه أيضا تحية للشيخ نائب والي قعلان بن أبو علي اللي هو الشيخ تعود الهنائي، نائب والي قعلان بن أبو علي، لجزيل التحية والتقدير. وأيضا الرابع الفاضل العزيز الولد محمد بن علي بن سعيد المشرفي أبو أشرف مدير بلدية قعلان بن أبو علي، وأيضا الخامس سعادة عضو مجلس الشورى ممثل ولاية قعلان بن أبو علي اللي هو العزيز الفاضل ناصر بن عبد الله أبو عبد الله السنيدي، والسادس شاعر الولاية المثالي محمد بن غابش السنيدي أبو عبد الله. لهم جزيل الشكر والتقدير على الجهود التي بذلوها في هذه الولاية العريقة، ولاية قعلان بن أبو علي، من جميع القطاعات يعني إن شاء الله عليهم. وأيضا ما ننسى أبو راشد يعني مدير دائرة التراث والسياحة اللي هو عبد الله بن راشد الحجري مدير دائرة السياحة، وأيضا الولد العزيز سالم أبو أحمد القلهادي الإعلامي الكبير في دائرة التراث والسياحة والمروج. ولهم كثير الشكر والتقدير جميع القطاعات في محافظة جنوب الشرقية لنجاح هذه المهرجانات التي تقوم في ولاية في محافظة جنوب الشرقية ولاية الصور.
1: ومن
3: جزيل الشكر والتقدير، والشكر موصول لراعي الافتتاح معالي السيد إبراهيم البوسعيدي وزير التراث والسياحة. نقول له أهلا وسهلا بك في محافظة جنوب الشرقية عموما، والافتتاح هذا بيكون له يعني بصمة كبيرة بواسطة افتتاحك يا معاليك معالي السيد إبراهيم البوسعيدي وزير التراث والسياحة. أهلا وسهلا في هذه الولاية ولاية قعلان بن أبو علي لافتتاح فعالية أجواء الأشقر السياحي.
1: ومن
3: عبد الله بن ناصر مكرفي في إذاعة الشبيبة من سلطنة عمان موقعها في مدينة الخويط.
1: الله يحفظك، ومنا لهم كل التحية العم عبد الله، وجزاك الله الخير. أحسنت
3: عيد، اسمح لنا طول
1: بارك الله فيك العم عبد الله. شكرا جزيلا، شكرا لسماع صوتك.
3: أحسنت.
1: في أمان الله.
3: والتحية موصولة للمروج مالنا الشاعر سعد الهدابي لجزيل التحية والتقدير على التصميم هذا اللي يصمم لنا ياهن. نقول له مشكور وتعبناك معانا يا الشاعر سعد الهدابي، وشكرا جزيلا لكم يا على سعة صدوركم، يعني مقدمين برامج في إذاعة شبيبة.
1: بارك الله فيك العم عبد الله، شكرا جزيلا لك. شكرا.
3: أحسنت.
1: الله يحفظك يا رب. في أمان الله.
3: ويحفظ الجميع إن شاء الله.
1: مع السلامة. في أمان الله.
3: مرحبا.
1: وعلى 2499000 نقول السلام عليكم تو الناس.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير حييت.
1: مساء النور. أهلا وسهلا. حياك الله الأخ ناصر، كيف حالك؟ كيف الصحة؟
4: الحمد لله. ناصر محمد زياني ولاية مضيبة دندام.
1: والنعم.
4: الحمد لله أخباركم طيبين.
1: إحنا بخير ولله الحمد، بخير وعافية. كيف أموركم؟
4: الحمد لله طيبين، متابعينكم في جميع البرامج ما شاء الله. العم جمع عبد الله ما شاء الله عليه بالكلام الطيب الذي يقدمه.
1: صحيح.
4: قبل المكالمة ما شاء الله عليه، نتمنى له إن شاء الله الصحة والعافية.
1: اللهم آمين.
4: يقوي على هذه على هذا الإنجازات الذي تابع فيها البرامج والفعاليات الذي قام في شمال الشرق الجنوب الشرقية.
1: نعم. جزاهم الله الف خير، جزاهم الله الف خير، ينقلون الأحداث وينقلون الفعاليات والأمسيات والملتقيات أكيد اللي تنظمها ولايات مختلف ولايات سلطنة عمان. شكرا لك أخوي ناصر. أنا أقول عن من ذيك اليوم عدنا ما سمعنا صوتك، قلنا يمكن رحت معاهم كل من قارو.
4: لا متواصلين معاكم من جميع البرامج.
1: يعني لا يكون رحت معاهم كل من قارو مع الأخ ناصر. ناصر رواحي.
4: ما صرنا معهم لا موجودين. قلنا
1: يمكن
4: قبل يومين اللقاء الذي كان مع الأخ مع مثل الطريق مع البواسل.
1: هي. نعم.
4: تابعتكم بس أنا كان ذيك اليوم شوي مرتبط وبس تابعت على البرامج يعني ما شاء الله عليه.
1: نعم فريق البواسل المغامرات الجبلية.
4: نعم.
1: التابع لنادي سمايل الرياضي فعلا.
4: نعم غيدا أنا زملائنا وشاركنا معهم في
1: ما شاء الله
4: في بعض المسارات في كان في رمضان كان في مسيرة سوينا في ولاية يزكي في قلعة العوامر في رمضان بعد الفطور يعني هذا الفريق كان يعني شكلنا فريق مع بعض في رمضان بعد صلاة العشاء والحمد لله كان مسير طيب
1: ما شاء الله
4: وما شاء الله كان الشباب
1: في قلعة العوامر ما شاء الله هناك
4: في هناك مكان فترة المسائي بعد صلاة التراويح
1: ما شاء الله
4: صلاة التراويح ما شاء الله
1: يعطيكم العافية أخوي ناصر.
4: الله يعافيك، حبينا نسلم عليكم ونشارككم ونسجل حضورنا معكم في البرنامج.
1: جزاك الله الخير الغالي وإحنا سعيدين بسمع صوتك.
4: دخل البرنامج وكل من يعرف ناصر محمد زيادي ولاية مضيبة دندام.
1: بارك الله فيك، أحسنت العم، أحسنت الله ناصر. شكرا جزيلا.
4: العفو.
1: في أمان الله، الله يحفظك يا رب. في أمان الله. إذا مستمعي الكرام إحنا راح نطلع لفاصل إعلاني قصير وراجعين لكم إن شاء الله.
5: عيش حياتك وخليك شبابي.
6: بشرى سارة لخريجي دبلوم التعليم العام. إذا كنت تخطط لمستقبلك الدراسي فلا تفوت زيارة المعرض الدولي لمؤسسات التعليم العالي إديوتكس أومان 2026 بمشاركة حوالي 70 مؤسسة تعليمية محلية ودولية إلى جانب وزارة التعليم ممثلة بدائرة القبول الموحد والبعثات الداخلية والخارجية للإجابة عن جميع استفساراتكم. المكان مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، تاريخ 22-24 من يوليو 2026، أوقات الزيارة الأربعاء والخميس من 3 عصرا حتى 10 مساء والجمعة من 3 عصرا حتى 9 مساء، الدخول مجانا. المعرض من تنظيم شركة الأفق الدولية لتنظيم المعارض إديوتكس أومان 2026، مستقبلك يبدأ من هنا.
7: عيد ميلادي قرب، فكرت في هديتي؟
8: أيوة، هيونداي عندهم حملة صيفية مميزة مع توفير يوصل إلى 500 ريال عماني، وأزيدش إنه عندهم مزايا حصرية لعملاء الولاء.
7: هيونداي الجديدة؟ إذا هذه الهدية طبعاً بحبها.
6: هذا الصيف خلي مناسباتك مميزة أكثر مع هيونداي، استمتع بتوفير يوصل إلى 500 ريال عماني مع التأمين والخدمة والتسجيل على مجموعة مختارة من سيارات هيونداي. زوروا أقرب صالة عرض هيونداي اليوم واكتشفوا السيارة اللي تناسبكم. هيونداي، رحلتك تبدأ من هنا. تطبق الشروط والأحكام.
7: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
9: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26850100.
10: يود جهاز الضرائب لفت عناية المكلفين بالضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة إلى ضرورة تقديم الإقرارات الضريبية عن الربع الثاني لعام 2026 عبر بوابة الخدمات الإلكترونية، وإرفاق جميع المستندات المطلوبة وفق نموذج الإقرار الضريبي، وذلك في موعد أقصاه 30 يوليو 2026. آملين من جميع المكلفين بالضريبة التقيد والالتزام.
5: شبيبة اف ام، عيش حياتك وخليك شبابي.
0: تو الناس بدل ما سيحلى قصص، ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة، فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة، من الأحد للخميس من الساعة 5-8 المساء، مع عيد الخويطري، أنوار العلوي، وأبرار المشيفري.
1: رجعنا لكم مستمعي الكرام في برنامج تو الناس، وإحنا في ساعتنا الثانية من البرنامج، وأكيد في انتظار تواصلكم معنا على 24990000. أكيد نشتاق نسمع أصواتكم، ولرسائلكم على 94777975، واللي مثبتين الموجة على 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة، وهناك في محافظة الظفار على 98.5. صوت وصورة في منصات الشبيبة المرية على اليوتيوب ومنصة إكس، وأيضا في مواقع التواصل الاجتماعي. مساء عليكم بالخير مستمعي الكرام، مساء الخير للشعيبي، أهلا وسهلا، ومساء الخير لأمارين، ومساء الخير للريم، ومساء الخير لأحمد، وأيضا أحمد أبو علي، وأيضا معنا سعد، ونمسي بالخير أكيد على جوا. مساء الخير مريم راشد، نمسي عليك بالخير أيضا من دولة الإمارات ومن دوحة الخير دولة قطر. الأخ عبد العزيز العبد الله، نمسي عليك بالخير أيضا يا عبد العزيز. مريم راشد تسأل بكرة فيه برنامج ولا لا؟ الحين فيه إن شاء الله تعالى. أنتم مليتوا أنكم تشوفوني أو أنكم تسمعوا صوتي؟ أكيد تشوفوني اللي يتابعون على منصات الشبيبة المرية، واللي يسمع الصوت على ترددات إذاعة الشبيبة. مستمعين الكرام، خلونا نروح لفقرتنا وين هالمكان. أكيد جاهزين للتحدي الجديد والاختبار، أيضا معلوماتكم محتاجين أنكم تخمنوا اليوم وين رايحين. إحنا اليوم بناخذكم في رحلة إلى واحد من أشهر المعالم في العالم، لكن بدون طبعا ذكر اسم هذا المعلم أو هذا المنطقة وهذا المكان، إلا بعد طبعا ما تسمعوا المعلومات. هذا المعلم مستمعي الكرام يقع في دولة عربية عريقة، وهو من أقدم المعالم التاريخية في العالم، يعود تاريخه إلى أكثر من 4500 سنة. بني ليكون مقبرة لملوك حكموا واحدة من أقدم الحضارات في التاريخ. يتميز بتصميم هندسي دقيق ما زال يثير إعجاب العلماء حتى اليوم، وأيضا يعد من عجائب الدنيا القديمة ولا يزال قائما حتى الآن. وبالقرب أيضا مستمعينا خلينا نعطيكم بعض المعلومات أيضا. بالقرب منه يوجد تمثال ضخم يجمع بين رأس إنسان وجسم حيوان. عرفتوا المكان؟ وعرفتوا أيضا من المقصود؟ إذن المكان يا مستمعي الكرام، خلينا نعطيكم بعض المعلومات، شوي نعطيكم بعض المعلومات. طبعا هذه تحية للزميلة العزيزة أبرار المشيفري. أبرار شكرا لك. أيضا من المعلومات الإضافية مستمعي الكرام، هذا المعلم يرتبط بحضارة قامت على ضفاف نهر يعد من أشهر الأنهار في العالم، بمعنى أن هذا المكان يجمع بين العظمة والتاريخ ويظل من أكثر المعالم التي تثير الفضول حول العالم. ما أتذكر بداية السنة، بداية العام الجديد اللي هو 2026 أو على نهايات 2025 وافتتح فيه أكبر متحف، نقول في التاريخ أكبر متحف وطني، في طبعا يمكن ربما يكون على آخر 2025 على حسب ما أتذكر. وهذه تحية أيضا للسفارة المصرية في سلطنة عمان. جبتها من الآخر. إذن مستمعي الكرام خلونا نقولكم المكان أو نسمع إجاباتكم. طبعا بدأت توصلنا الإجابات حول هذا المكان. المكان عبد العزيز يقول الاهرامات في مصر، عبد العزيز عبد الله من قطر. والريم ايش تقولي؟ ها من بعد سلوان مساء عليك بالخير، اهلا وسهلا. واهلا وسهلا باحمد. احمد يقول الاهرامات، يقول مصر. ومارين تقول أبو الهول. جوة تقول توت عنخ آمون. ها الهرامات في مصر، الهرامات في مصر عبد العزيز يقول. والريم تقول أبو الهول في مصر. إذن أنتوا أجمعتوا على أن هي الهرامات في مصر صح؟ بدر إيش تقول؟ حد بيشاركنا بعد؟ لا. وبعد الريم ثبتت الإجابة. إذن مستمعي الكرام هي الإهرامات، إهرامات الجيزة في مصر العربية. ومن ضمن المعلومات مستمعي الكرام أيضا خلينا نقول أنه تقع هذه الآثار بالقرب من مدينة القاهرة الحديثة في مصر، وهي عبارة عن مقابر لفراعنة الأسرة الرابعة وهم خوفو وخفرع ومنقرع، ويعود تاريخ بنائها إلى حوالي عام 2500 قبل الميلاد، أي قبل أكثر من 4500 عام. أحمد يقول أنا مجاوب أول واحد. شكرا يا أحمد، يعطيك العافية. أيضا من المعلومات مستمعي الكرام ما يثير الدهشة حقا هو الدقة الهندسية المذهلة في بناء هذه الهرامات، فزواياها الأربع تتجه بدقة شبه كاملة نحو اتجاهات الشمال والجنوب والشرق والغرب، ما دفع البعض مستمعين إلى التكهن بأن هذه الدقة لا يمكن أن تكون من صنع البشر وحدهم. كانت الاهرامات ايضا في ايامها الاولى مغطاه بطبقه خارجيه من الحجر الجيري الابيض اللامع لتعكس اشعه الشمس وتتالق كجواهر في الصحراء. بالنسبه للمصريين مستمعينا الكرام القدامى، لم تكن الاهرامات مجرد مقابر بل كانت بوابات الى الخلود. كان الفراعنه يقضون جزء كبير من حياتهم وثروة ممتلكاتهم مملكتهم عفوا لبناء هذه المقابر الضخمه التي كانت بمثابه خزائن تحفظ أجسادهم وكنوزهم ومقتنياتهم الثمينة لرحلتهم في الحياة الآخرة. هذه أبرز المعلومات عن إهرامات الجيزة. شكرا لكم متابعينا، شكرا على تفاعلكم في طبعا هذه الفقرة، فقرة نقول وين هالمكان. حلو يا بلدي، حلو يا بلدي، حلو يا بلدي مصر، حلو يا بلدي.

0: النماء لخدمات ظفار. نقدم خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي بجودة عالية وموثوقية تامة. نهتم بك.
1: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
0: تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة، من الأحد للخميس من الساعة 5 لـ8 المساء مع عيد الخويطري، أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

0: بشرى سارة لخريجي دبلوم التعليم العام. إذا كنت تخطط لمستقبلك الدراسي فلا تفوت زيارة المعرض الدولي لمؤسسات التعليم العالي إديوتكس أومان 2026 بمشاركة حوالي 70 مؤسسة تعليمية محلية ودولية، إلى جانب وزارة التعليم ممثلة بدائرة القبول الموحد والبعثات الداخلية والخارجية للإجابة عن جميع استفساراتكم. المكان مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، تاريخ 22 إلى 24 من يوليو 2026. أوقات الزيارة الأربعاء والخميس من 3 عصرا حتى 10 مساء والجمعة من 3 عصرا حتى 9 مساء. الدخول مجانا. المعرض من تنظيم شركة الأفق الدولية لتنظيم المعارض. إديوتكس أومان 2026، مستقبلك يبدأ من هنا.
1: شبابة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.

رائدة أعمال استطاعت أن تنسج من خيوط الشغف والإدارة مسيرتها المهنية. جمعت بين حب التنظيم ودقة التخطيط وبين شغف الرياضة والقراءة. ضيفتنا مستمعي الكرام الأستاذة أسماء بنت عبد المجيد الزدي.

0: الخير.
1: أهلين وسهلين.
0: أهلا وسهلا فيك برنامج تو الناس وإذاعة الشبيبة.
1: أهلا وسهلا, تشرفت اليوم معاكم في هذا البرنامج الرائع.
0: الله يسعدك يا رب, احنا سعيدين أكيد بطبعا استضافة مثل أسماء ونقول أمثال أسماء اللي هم الشباب الطامحين, الشباب الناجحين, الشباب العمانيين اللي دائما كذا يخطوا بخطى ثابتة, وإن شاء الله تعالى مزيد من التفوق والتوفيق سواء في يعني هذا مشروع, إن شاء الله نشوف مشاريع قادمة بإذن الله تعالى. أسماء, طبعا من خلال المقدمة اللي قلناها أنت طبعا إلى جانب ريادة الأعمال أيضا عندك نقول اللي هو حب السفر واكتشاف وغيرها. خلينا نرجع للبدايات, متى بدأ هذا الشغف أو نقول ارتباطك بريادة الأعمال؟
1: أنا أول قبل كنت يعني شغالة في أساسا في الفعاليات بس مع شركات ثانية.
0: جميل.
1: ومن خلال تجربتي أنا حبيت هذا المجال كثير, يعني حسيت أنه هو شغفي أساسا وأنا جالسة أشتغل في الشغف.
0: أيوة.
1: بعد تقريبا 5 سنوات خبرة قلت ليش ما أطور هاي الفكرة, خلاص يعني أنا قادر أني أنا أمسك فعاليات وقادر أني أمسك مؤتمرات وأسس شركتي الخاصة.
0: جميل.
1: وفعلا بديت خطوة بخطوة والحمد لله. بديت الحين حاليا كمؤسسة خاصة من سنتين. إيه. والحمد لله يعني اشتغلت فيها كثير, عملت كثير فعاليات في المهرجانات أيضا في كثير من المؤسسات والوزارات والشركات, وبعد عملت فعاليات خاصة للأفراد.
0: يعني نقول رحلة التأسيس المياسم بدأت من سنتين معك؟
1: ايه, كشركة خاصة من سنتين.
0: ايوه. سابقا كنت في بعض يعني نقول الفعاليات والشركات مثلا تكوني مع يعني مجموعة يمكن تكون مثلا زميلاتك او شيء؟
1: لا, كنت اشتغل شركات تنظيم ادير ادير الفعاليات فعلا والمؤتمرات.
0: لين ما انت اصبحت لك شركة خاصة يعني؟
1: ايوه, بس انك
0: او مشروع خاص.
1: ايه, فكرت شوية مختلفة عن بعض الشركات. يعني أنا حاولت أني أطور في الفعاليات, ما نمشي على نفس الموال. يعني الشركة مش بس فعاليات, بعد أدير مؤتمرات.
0: مؤتمرات وفعاليات.
1: مؤتمرات, أيوه, فعاليات
0: وندوات كذلك كذا.
1: وندوات. جميل. ومهرجانات. أي نوع فعالية تخطر في بالك ما عندي مشكلة فيها. وبعد إحنا ضفنا اللي هو 3D, نعمل يعني مثلا أنفذ الفعالية من التصميم 3D لين التنفيذ, وعندنا جروب متكامل فريق للتأسيس, يعني نقدر نمسك الفعالية من الألف للياء.
0: جميل. أيوة. ال 3D متى أدخلتي تقريبا لمشروعك؟
1: ال 3D والله صار لها الحين سنة الحمد لله. قبل يعني قبل إيش يعني يعمل المؤسسات كانوا يرسموا على الورق مثلا شكل البوث.
0: أيوة.
1: أو الفعالية كيف راح تكون على الورق.
0: أيوة.
1: بس الحين الحمد لله نحن وصلنا في تطور كثير, صار 3D, صار عندنا AI, صار كثير أشياء تطورت يعني التقنيات.
0: جميل.
1: فأنا على طول يعني أسست الـ 3D ويبتلي فريق وصلنا نرسم الـ 3D. لما تجينا أي فعالية نحن نرسمها على الأرض الواقع, يعني نروح نشوف الموقع وبعدها نصمم هاي الفعالية إيش راح يكون فيها ونرسمها 3D. يعني لما أشغل لك الشاشة.
0: يعني أسماء, أنت درستي التقنية على أساس أن تصممي مثل البوثات وغيرها, هل درستي يعني التكنولوجيا أو نقول التقنية, درست فيها؟
1: والله ما أقول لك أني درست,
0: دخلت ورش وكذا.
1: ورش. أيوة. دخلنا ورش وأيضا الفريق اللي معاي من جنسيات أخرى, فهم أوريدي يعني متأسسين وهم شغالين على هذا الشيء.
0: أيوة.
1: فهم حاليا يشتغلوا معاي في هذا التصاميم.
0: جميل. أكيد بداية كل مشروع في تحديات.
1: أكيد.
0: إيش هي التحديات اللي واجهت أسماء؟
1: والله كثير تحديات في هذا المشروع, هو مش شيء بسيط. يعني لازم أول شيء تكون عندك العملاء, لازم يكونوا جاهزين عندك, ما تقدر تدورهم من الصفر لأنك بتتأخر كثير.
0: صحيح.
1: فالحمد لله أنا كنت مكونة فريق يعني من العملاء. التحديات أكثر شيء كان عندي الوقت, يعني مثلا لما تجيك فعالية وقتها ضيق, هذا أكبر تحدي. إحنا
0: هل يعني أسماء من النوع اللي يجمع مثلا فعاليات أو أنه مثلا يأخذ فعالية وتحدد وقتها مثلا؟
1: والله بداياتي كنت حبة
0: الحين تأخذي على مجموعة
1: ما عندي مشكلة, يعني ممكن نمسك
0: بس تعطين في تواقيت معينة مثلا تواريخ وكذا.
1: عادي, حتى مثلا نفس اللحظة تقول لي أسماء تقدري تعملي مثلا فعاليتين أو تقدري تعملي, هذا ما عندنا مشكلة. أنا حاليا فريق متكامل. أيوة. نقدر نمسك أكثر من موقع عادي في نفس الوقت, يعني ما عندنا مشكلة.
0: جميل. أكيد أنا كنت أريد أسألك في البداية يعني ليش اخترت اسم المياسم؟
1: والله المياسم هو من ميسم, من النبتة لما تطلع هي جزء يعني بسيط وبعدين يكبر يثمر.
0: جميل.
1: فالفعاليات نفس الشيء, هي تبدأ من فكرة وبعدين تكبر معانا وتصير خلاص على أرض الواقع.

0: منفذة يعني.
1: عشان كذا أيوه. تنمو شيء في شيء لين ما تصير إن شاء الله. نقول المياسم أصبح الآن على أرض الواقع. أكيد أنا كنت أيضا أتحدث عن التحديات، أسألك أسماء، أكيد هناك تحديات تواجه يعني منظمي الفعاليات يعني مثلك وزملائك وزميلاتك في هذا اللي عندهم مثل هذه المشاريع، يعني تحديات تواجه مثلا في السوق العماني والسوق الخليجي، فكيف تتصرف أسماء لما تكون مثلا معاها فعاليات يعني على حتى المستوى نقول الخليجي؟
0: والله إذا مثلا مساكنا إن شاء الله فعالية على المستوى الخليجي، وهي إحنا أساسا شغالين على هاي الفكرة حاليا، أيوة شيء أكيد بيكون عندنا تحديات في النقل. ممكن إحنا ممكن أن إحنا نصنع البوثات هنا في عمان، ممكن أنا أحس أنه بيكون عندنا تحدي كبير في النقل للخارج. إذا مثلا صار معانا سبونسر إحنا عال أمورنا طيبة، بس إنه يعني أنا كشركة بشكل خاص إني أطلع برا هو شوية ما أقول لك صعب، هو سهل، بس إنه شيء أكيد إني بواجه فيه تحديات يعني.
1: يعني نقول هو الدعم المادي.
0: الدعم المادي أكيد.
1: ما في تعاون مثلاً مع جهات خاصة وحكومية؟
0: هو شوف ما إنه ما في، إذا نحن نقدم من وقت وكذا أكيد إن إحنا راح نحصل.
1: أكيد.
0: أيوه. فإن شاء الله. إن شاء الله يعني.
1: إنزين، من طبعا من المياسم اللي هي تنظيم الفعاليات وغيرها، خلينا نروح شوية للقراءة والرياضة. كيف استطعت مثلا الرياضة أو نقول مثلا القراءة من صقل شخصية أسماء؟
0: القراءة أنا أكثر شيء أقرأ في تطوير الذات،
1: كتب تطوير الذات.
0: تطوير الذات.
1: أنت مدربة؟
0: لا مش مدربة. بس هاوية يعني. يعني أحب أقرأ أطور نفسي أطور من أفكاري عن طريق القراءة.
1: أيوة.
0: وهذا وش بغيت تعرف يعني؟
1: خلينا نتكلم كده شوي عن الرياضة يعني. إيه؟ وفي البداية قلت إنه طبعًا أسماء لها علاقة بكرة السلة، ما زالت إلى اليوم تلعب كرة السلة؟
0: شوف، هي كرة السلة من أنا كنت طالبة في المدرسة. كنت أحب يعني نلعب فيها في المدرسة، التحدي هذاك الكبير لما يتنافسوا على الكرة.
1: أيوة.
0: وكنت أدخل في مسابقات في المدرسة بعد على المستوى المحافظات. وعلى فكرة كنت في الثانوية العامة حصلنا على المركز الثاني
1: ما شاء الله. على مستوى المحافظة؟
0: المحافظات
1: أيوة. نعم.
0: وحاليا هي بس كهواية، مش يعني أنا لاعبة، لا مش جرد هواية يعني، أنا صارحتك فيها.
1: ما زلت يعني تمارس
0: بعض الأحيان؟ بعض الأحيان إذا حصل فرصة أكيد، بس ما كثير.
1: ما يعني زال الشغف يعني موجود؟
0: موجود. ممكن ندخل نادي يعني نلعب كرة السلة.
1: زين، تقريبا كذا خلينا في موضوع الرياضة اللي هو مثلا فكرة تأسيس صالون نسائي.
0: مش صالون، هو ستيديو جيم.
1: ستيديو جيم أيوة.
0: هي الفكرة بعدها يعني على
1: أنا قلت صالون.
0: صالون
1: أعتذر، لأنه كل شيء مرتبط يعني بالمرأة صالون.
0: لا هي فكرة،
1: خلينا يعني نقول هي فكرة مثلا إنشاء صالة رياضية أو جيم.
0: هو الفكرة ستيديو جيم رياضي.
1: أيوة. فكرته كيف؟
0: هو شوف، أنا صرت هاي الفترة ملمة بالرياضة.
1: أيوة.
0: وأيضا في الفعاليات بعد احنا نعمل أصلا فعاليات رياضية كثير، متصل مع وزارة الثقافة والشباب. فجات الفكرة أن يعني أنا من فترة أصلا أنا أحب الرياضة، وكنت أشوف البنات ما شاء الله يعني كثير صاروا خلاص عندهم ملمين لهذه الرياضة والكارديو وهالأمور يعني.
1: أكيد.
0: فأنا فكرتي ممكن تكون شوية مختلفة عن باقي الاستديوهات. أيوة. يعني بس ما أقدر أصرح عليها الحين بعد الافتتاح إن شاء الله.
1: في تو الناس زين الحصري في تو الناس إذاعة شبيبة،
0: لأن بعدنا تونا على قيد التأسيس يعني، ما صار شيء على أرض الواقع.
1: أنا أسأل يعني إيش المختلف مع أسماء ما يخص طبعا يعني استوديو الجيم؟
0: تخلينا نطلع الأسرار كذا.
1: أكيد إحنا والمستمعين حتى ينتظروا أكيد لنا طبعا متابعات أيضا يتابعوا برنامج تو الناس.
0: أيوة. هو حاليا صراحة أكثر شهر عندنا بيلتس، فإحنا بنكون متخصصين فيه إن شاء الله، وبيكون في رياضات يعني مختلفة شوي عن الجيم الموجود عندنا حاليا في السلطنة. عاد هذا خليها شوي لبعدين يعني
1: ما بتصرح بشيء
0: الحين.
1: ما في شيء زيادة.
0: لا خليها لبعدين أحسن.
1: أنا بسألك سؤال لكن بنطلع فاصل، ومن بعد الفاصل إن شاء الله نرجع لهذا السؤال الخاص طبعا بالسفر وأيضا استيراد أفكار جديدة. أسماء تسافر ترجع تطبق الأفكار، إيش اللي تأخذه من هناك بتطبقه هنا في طبعا المشاريع العمانية وفي مشروعها الخاص. مستمعين راح نطلع لفاصل وبعد إن شاء الله تعالى راجعين ومستكملين لكم معكم برنامج تو الناس. خليكم دائما وأبدا على السمع.

بودكاست بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5 لـ8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

0: رجعنا لكم مستمعي الكرام من بعد هذا الفاصل ومع ضيفتنا أسماء عبد المجيد الزجالي، طبعا هي رائدة أعمال. أسماء، كنا نسأل طبعا عن السفر، علاقة السفر بتجميع مثلا الأفكار وتطبيقها في السوق العماني.
1: أيوة.
0: كيف؟
1: شوف، هي كل دولة فيها أفكار مختلفة، فأنا أحب أسافر لبرا على أساس أن نجيب أفكار مختلفة ونطبقها في البلد. فلما أسافر دائما أركز على المعارض والفعاليات وطريقة تنظيمهم. فمثلا أعطيك مثال، سافرت للصين، رحت معرض غوانزو، معروف معرض غوانزو. فكان صراحة مختلف جدا جدا من خلال التنظيم ودخول الناس، كانوا من كل دول العالم، تخصصي المعرض.
0: جميل.
1: فلما رجعت عمان جلست يعني أضرب هاي الأفكار في رأسي صراحة يعني
0: زين.
1: وإن شاء الله لحد يومك وأنا أحاول أني
0: مشغولة بالأشياء اللي شفتيهم هناك
1: فضيحة.
0: وتريد تطبقيها هنا
1: إن شاء الله قد ما نقدر نحاول يعني نطبقها في عمان بنفس الفكرة، بس نجدد فيها على حسب مجتمعنا العماني يعني إيش اللي يناسبه.
0: جميل. طبعا متابعينا في مواقع التواصل الاجتماعي في أسئلة، أحمد سأل البدايات، طبعا هي تكلمت أسماء عن البدايات وكيف جات فكرة أنك تكوني رائدة أعمال.
1: أيوة تكلمت قبل شوي أن أنا كنت شغالة في مجال الفعاليات، صار لي 5 سنوات تقريبا تنقلت بين 3 شركات في المؤتمرات والمعارض والفعاليات. من بعدها لاحظت أن نحن في عمان إحنا محتاجين أساسا أفكار جديدة مختلفة. فبعدها خلاص بديت أقرر أني أنا لازم أشتغل وأفتح شركة تنظيم الفعاليات، لأن خلاص قادرة يعني بس بأفكار مختلفة على الأشياء اللي أنا شفتها أو نفذتها قبل. وفعلا الحمد لله لما بديت أساسا كل شيء مختلف، وإحنا كشركة تنظيم هي شركة متكاملة.
0: نقول الحمد لله أنت أيضا جاي من خبرة يعني
1: خبرة.
0: لأن ممارستك للعمل يعني
1: أيوة.
0: في مسألة التنظيم وغيرها. أيضا هنا جوا تسأل إيش هي أكبر فعالية نظمتها؟
1: مهرجان مسقط.
0: في مهرجان مسقط
1: 2025 نظمت القرية التراثية لمدة 1 شهر و10 أيام. كانت طبعا انت لما تمسك فعاليه لمده يوم او يومين مختلف عن لما تمسك فعاليه خلال شهر كامل بشكل يومي يعني، ومهرجان متكامل معروف يعني
0: اكيد.
1: فهذا اكبر مهرجان انا نظمته يعتبر، ومؤتمرات كثير طبعا نظمنا مؤتمرات، اذا ممكن اصرح عادي
0: صرحه،
1: لوزاره الابتكار العلمي
0: اكيد،
1: وزاره الثقافه والشباب والرياضه، وزاره السياحه والتراث، وزارة الصحة أيضا، كونغرس الدولي
0: في تعاون مع هذه الوزارات مع الجهات الحكومية.
1: الحمد لله هذا كلهم نظمت جميل. لهم مؤتمرات وتعتبر بالنسبة لي إنجاز وشيء كبير.
0: تستاهلك الخير.
1: والأحلى من كذا أنهم يعني أنا صراحة أكبر، تو كنت سألتني قبل شيء عن التحدي.
0: أيوة.
1: فلما مثلا ترجع لي هذه الوزارة أو الجهة أو الشخص مرة ثانية إنه يطلب مني عمل، فأكون هذا يعتبر بالنسبة لي أكبر إنجاز، لأن نجحت يعتبر. إذا ما أكيد. نجحت معناته ما بيرجعوا لك مرة ثانية.
0: صحيح صحيح، إن شاء الله تعالى راح يرجعوا لك
1: إن شاء الله
0: طول على طول إن شاء الله بإذن الله تعالى، أو تكوني أنت لهم المرجع يا أسماء. في أيضا سؤال هنا من العوض الأجمل يقول أو تقول في سؤالها، من بداية الشغف تقريبا كذا في السؤال، أيوة بداية الشغف الأولى إلى تحقيق الحلم، يعني هي نقول الشرارة الأولى اللي بدأت مع أسماء قبل سنتين.
1: أيوة تقريبا
0: قبل سنتين كانت. أيوة
1: أيوة تريد يعني تسمع القصة؟
0: أيوة نسمع القصة ليش لا.
1: يلا
0: شكرا لسؤالك.
1: حلو السؤال.
0: أتوقع من المغرب صح؟
1: حلو السؤال.
0: مقيمة في سلطنة عمان.
1: إيه. أنا كنت في مؤتمر كنت أشتغل في شركة تنظيم، ومديري دخلت أنا الساعة 7 الصباح.
0: أيوة
1: أنا أساساً كنت مسافرة، فهو راح المدير ونسق كامل هذاك المؤتمر وأنا ما عندي خلفية، لأن مسكين قال بحكم أني أنا كنت مسافرة. فأنا رجعت قبل المؤتمر بيوم، فقال لي بكرة الصباح لازم تداومي المؤتمر على أساس تنسيقات المواضيع، لأن المؤتمر راح يبدأ الساعة 5 المساء.
0: جميل.
1: قلت له تمام. المهم وصلت الموقع ولا شفت أن كثير أشياء كانت ما مرتبة يعني للمؤتمر، وما بقي وقت يعني الساعة 5 المساء راح يبدأ هذا المؤتمر.
0: زين.
1: وكان يجوني كان يعني الوزارة كان يجوا كل شخص إنه أسمه ناقص إنه أسمه ما أعرف إيش، فكل حد كان يعني ما عاجبنا شيء.
0: زين.
1: فأنا قلت لهم هدوا خلاص إن شاء الله راح نوصل، راح نحقق يعني نخلص قبل إن شاء الله يبدأ المؤتمر. وفعلا بدينا حبة حبة معاهم ونسقنا كل الأمور. الساعة 3 الظهر كان كل شيء جاهز، خلاص احنا جاهزين لهذا المؤتمر
0: ما شاء الله.
1: بالنسبة لي كان هذاك إنجاز، يعني صحيح. احنا كيف هذيك الأخطاء كلها عالقناها في لحظات يعني بسيطة،
0: والوقت ضيق،
1: والوقت
0: يعني.
1: ضيق يعني. فهناك بعد ما خلصنا خلاص هذا المؤتمر والحمد لله نجح، وكان مؤتمر كبير يعني، رجعت البيت قلت يعني أنا قادرة أني خلاص أني أنا أدير هذا المؤتمر بروحي، ما في داعي أنا أشتغل يعني، ليش ما أنا أقيم شركة تنظيم ومؤتمرات يعني.
0: نعم.
1: وخلاص الخبرة موجودة، كل شيء موجود، والله ما أشوف نفسي إلا في مكتب سند.
0: الله أكبر ما شاء الله.
1: قلت لهم خلاص أنا أضيف النشاط، خلاص يعني أنا قررت قرار نهائي أني راح أبدأ. وفعلا خلاص يعني سجلت الشركة والحمد لله يعني كل شيء تسهل، وبدأت الموافقات وعطوني مكتب هيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبديت أعمالي. فخلاص يعني استقلت، وأصلا من أول سنة أنا مسكت شركة الفعاليات، مسكت مهرجان مسقط، تخيل يعني
0: ما شاء الله.
1: يعني ما سهل أنك أنت تبدأ
0: أبداً أبداً
1: يعني
0: البدايات، ونقول أنك تمسك شيء يعني مثل فعالية تمثل سلطنة عمان، وأيضاً حتى نقول على منطقة الخليج، وبالنسبة أيضاً للشرق الأوسط. هنا أيضاً سؤال من جواء، خليجياً في فعالية نظمتها على مستوى الخليج؟
1: خليجياً والله للحين ما نظمت، بس إن شاء الله في يعني رحت أنا وقابلت أشخاص في دولة قطر على أساس نقيم معرض يمثل سلطنة عمان، والموضوع عندهم حاليا ننتظر الموافقات فقط، وإن شاء الله يعني نقيم فعالية
0: بإذن الله تعالى. بالنسبة للسفر تكلمنا عنه، وتكلمنا أيضا عن الرياضة، تبقى هذه كل هذه الأمور يعني، وأنت يعني موظفة في نفس الوقت رائدة أعمال وأكيد ربة بيت وكذا، كيف تنسقي وتوازني بين كل هذه الأشياء؟
1: والله أهم شيء أنك تكتب أمورك كلها المساء على أساس أن الصباح تنسق. أنا أطلع الصباح
0: المساء في أي وقت بالضبط يعني؟
1: خلاص أحدد لي وقت يعني أنسق بكرة إيش جدولي. فأنا يعني عندي أساسا ممكن أصرح عن شيء، أنا عندي جروب منظمين في 150 شخص.
0: بإمكانك تصرحي، ليش ما تصرحي في دو الناس كل شيء؟
1: حلو
0: تفضلي.
1: إحنا عندنا منظمين في الشركة 150 شخص، بنات وشباب عمانيين دربناهم.
0: يعطيكم العافية.
1: أيوة دربناهم، ما قصرت. عندي يعني مدرب خاص، جمعنا هذه المنظمين الشباب والبنات العاطلين عن العمل وأصحاب وطلبة الكليات، وبدينا عندهم يعني عملنا لهم مثل الانتربيو، نشوف من اللي عنده خبرة ومن ما عنده خبرة في مجال الفعاليات. وما شاء الله 150 شخص اللي سجلوا كلهم عندهم خبرة أساسا
0: ما شاء الله،
1: يعني شغالين أساسا. وفعلا في مركز الشباب بدينا التدريب، ما قصروا معنا مركز الشباب، بدينا تدريب هذا العدد الكبير، والحين هم جاهزين لأي عمل يعني. وأتمنى أن أي أحد يسمعني هو محتاج لمنظمين جاهزين، سواء لفعاليات كبيرة لفعاليات
0: يعني
1: صغيرة.
0: يعني 150 شخص هذول جاهزين؟
1: جاهزين مرة، هذا الجروب متواجد معي أنا. أي
0: شباب عمانيين؟
1: عمانيين، بنات وشباب مدربين وجاهزين لأي فعالية، لأي مهرجان، لأي شيء يعني، سواء تطوع أو تنظيم. فهذول الحمد لله يعني أنا أحس نفسي يعني كبنت عمانية أن يعني أدخل معي هذا العدد الكبير من الشباب والبنات ويكونوا جاهزين لأي فعالية لأي عمل طارئ، ما عندنا مشكلة. حتى لو تجينا قبل بيوم وأنت محتاج ناس للتنظيم، نحن جاهزين
0: في الوقت،
1: مرة في الوقت.
0: خدمة 24 ساعة.
1: 24 ساعة.
0: يعطيك العافية. إذا مستمعينا احنا راح نطلع للفترة الدينية لأذان المغرب، وإن شاء الله مستكملين الحديث أكيد مع رائدة الأعمال أسماء بنت عبد المجيد الزرقالي، وأيضا لتواصلكم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو في منصات الشبيبة المرية المستمعين على اليوتيوب ومنصة إكس. وأيضا نقول اللي يتابعونا أيضا على تردد إذاعة الشبيبة على 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة، وهناك في ظفار أرض اللبان وأرض نقول مدينة الضباب محافظة ظفار على 98.5. راح نطلع للفترة الدينية لأذان المغرب، وبعدنا إن شاء الله مستكملين معكم الحديث. ونذكركم موضوع حلقة اليوم، لو تقدر تسمع أفكار شخص واحد من راح تختار وليش؟ راح نطلع وراجعي لكم إن شاء الله.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. يا ربنا، يا من دعوتنا فأجبنا وناديتنا فسمعنا، ها قد رفعنا أكف الرجاء بعد أذانك، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل قلوبنا خاشعة لذكرك وألسنتنا رطبة بحمدك وجوارحنا ساعية في طاعتك، إنك أنت الوهاب الكريم.
1: شبيبة اف ام 97.5 مسقط و 98.5 صلالة. اف ام، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: سهلوا سداد متأخراتكم مع خدمة حصاد، واستفيدوا من إمكانية تقسيطها على 8 دفعات ميسرة للمزارعين. نما لخدمات ظفار، نهتم بك. بشرى سارة لخريجي دبلوم التعليم العام، إذا كنت تخطط لمستقبلك الدراسي فلا تفوت زيارة المعرض الدولي لمؤسسات التعليم العالي إديوتكس أومان 2026، بمشاركة حوالي 70 مؤسسة تعليمية محلية ودولية، إلى جانب وزارة التعليم ممثلة بدائرة القبول الموحد والبعثات الداخلية والخارجية للإجابة عن جميع استفساراتكم. المكان: مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. تاريخ: 22 إلى 24 من يوليو 2026. أوقات الزيارة: الأربعاء والخميس من 3 عصرا حتى 10 مساء، والجمعة من 3 عصرا حتى 9 مساء. الدخول مجانا. المعرض من تنظيم شركة الأفق الدولية لتنظيم المعارض. إديوتكس أومان 2026، مستقبلك يبدأ من هنا.
3: عيد ميلادي قرب، فكرت في هديتي؟
4: أيوة، هيونداي عندهم حملة صيفية مميزة مع توفير يوصل إلى 500 ريال عماني، وأزيدش إنه عندهم مزايا حصرية لعملاء الولاء.
3: هيونداي الجديدة؟ إذا هذه الهدية طبعاً بحبها.
2: هذا الصيف خلي مناسباتك مميزة أكثر مع هيونداي. استمتع بتوفير يوصل إلى 500 ريال عماني مع التأمين والخدمة والتسجيل على مجموعة مختارة من سيارات هيونداي. زوروا أقرب صالة عرض هيونداي اليوم واكتشفوا السيارة اللي تناسبكم. هيونداي، رحلتك تبدأ من هنا. تطبق الشروط والأحكام.
5: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
6: تبحث عن تجربة سفر مريحة هذا الصيف؟ استمتع بدخول مجاني إلى صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار، واسترداد نقدي إضافي على مشترياتك الدولية، والمزيد من المزايا الحصرية مع بطاقة فيزا سيكنيتشر ائتمانية من البنك الوطني العماني. تفضل بزيارة أقرب فرع لتقديم طلب الحصول على البطاقة اليوم.
7: يود جهاز الضرائب لفت عناية المكلفين بالضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة إلى ضرورة تقديم الإقرارات الضريبية عن الربع الثاني لعام 2026 عبر بوابة الخدمات الإلكترونية، وإرفاق جميع المستندات المطلوبة وفق نموذج الإقرار الضريبي، وذلك في موعد أقصاه 30 يوليو 2026. آملين من جميع المكلفين بالضريبة التقيد والالتزام.
1: جميلة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

جو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. جو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5-8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

0: المساء عليكم مستمعي الكرام بكل خير، وحياكم الله ونرحب بكل من انضم لفترتنا المسائية وبرنامج تو الناس على إذاعة الشبيبة. هذا أيضا مساء سعيد اللي يتابعونا على منصات الشبيبة المرية، اليوتيوب ومنصة إكس، وأيضا على ترددات إذاعة الشبيبة 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة، وهناك في محافظة الظفار على 98.5. ورجعنا لكم سمعين الكرام للحديث أكثر مع الضيفة أسماء عبد المجيد الزرقالي، وهي رائدة أعمال. وأيضا ذكركم بموضوع حلقة اليوم أو سؤال حلقة اليوم: لو تقدر تسمع أفكار شخص واحد، من راح تختار وليش؟ وبإمكاننا أن نوجه هذا السؤال لضيفتنا أسماء. أسماء، لو كان في نقول شخص واحد تقدر تسمع أفكاره، من يكون هذا الشخص وليش؟
1: سؤال شوي أفكاره؟
0: إيه، ممكن يكون شخص مثلا نقول شخص قريب، شخص آخر أيضا مثلا ممكن يكون مؤثر مشهور، شخص آخر يكون ممكن أنت تختلفي معه في وجهات النظر، بس تعرفي اللي يدور في رأسه إيش هو، من يكون هذا الشخص؟
1: يمكن شوي جواب يكون يعني سلطان هيثم.
0: مولانا جلال سلطان.
1: مولانا جلال سلطان هيثم ما شاء الله.
0: الله يحفظه ويرعاه.
1: كل حد طبعا يتمنى إنه يدخل في مخه ويشوف إيش يفكر.
0: أكيد.
1: فهذا جوابي.
0: يا رب الله يحفظك ويحفظ مولانا جلال السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه. إذن نرجع للحديث. طبعا ذكرنا من الفعاليات اللي ممكن أنت تنظميها خليجين، يمكن ربما يكون نظمتي فعالية. في فعالية أو إنك جالسة الحين ترتبي؟
1: أيوة نرتب لي فعالية إن شاء الله. معرض يمثل سلطنة عمان إن شاء الله. رحت لقطر وقابلنا هناك الأشخاص المعنيين وننتظر الرد النهائي منهم.
0: جميل.
1: وهذا السعي خلف مثل ما تقول رواد الأعمال العمانيين، هم اللي طلبوا منا أساسا هم يريدوا يتوسعوا ويطلعوا خارج السلطنة.
0: جميل.
1: وأنا بعد ما سمعتهم إن في عندنا رواد ما شاء الله يعني تجاراتهم يعني لازم أنها تتوسع، لازم أنها تطلع في كل مكان، وإحنا كمنظمين فعاليات قادرين إن إحنا نطلعهم بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى. أسألك أسماء، إيش هو آخر كتاب قرأتي؟
1: قريت فن اللامبالاة.
0: فن اللامبالاة.
1: فن اللامبالاة.
0: من فترة قريبة.
1: بعدي باقي شوي وأخلصه.
0: جميل.
1: إيه. هذا الكتاب أتمنى الكل يقرأ، لأنه يخليك تفكر يعني بطريقة صحيحة وما تبالي يعني لأي شخص،
0: تغامر يعني
1: تغامر وما تبالي لأي شخص ممكن إنه يكسرك، ممكن إنه يحبطك. يعني أنت كرائد عمل لازم ما تسمع لأي شخص يحبطك، يعني خلاص استمر واسعى وإن شاء الله راح توصل للي تريده. ما في شيء مستحيل، يعني أنا شخصيا أقولكم ما في شيء مستحيل، ولا تقولوا لي شيء صعب. الحين صحيح. احنا ما شاء الله هنا في سلطنة عمان كل شيء عندنا متوفر، كل شيء. يعني انا شخصيا يعني الاشياء اللي جالسة احصلها من حكومتنا رشيدة لا تعد ولا تحصى.
0: الحمد لله.
1: الحمد
0: فعلا
1: لله.
0: كل شيء متاح وكل
1: كل
0: شيء مهيئ.
1: متاح. بس انت اسعى.
0: يبقى يعني الشاب يتحرك.
1: ايوه لازم يعني تشوف لك الفكرة في راسك وتتابعها وتركز على هدفك وتسعى. لا تقول لي ما بقدر، لا كلكم قادرين، كلكم صحيح. قادرين توصلوا، ما في حد ما يقدر، مثل ما نحن وصلنا كلكم إن شاء الله راح توصلوا
0: بإذن الله تعالى. وأيضا هذه تحية مسائية للي يتابعون على منصات التواصل الاجتماعي، نمسى عليكم الخير. وما زلنا نذكركم بضيفتنا أسماء عبد المجيد الزرقالي، هي رائدة أعمال. أسماء، لو سألتك أنه هل السفر ضرورة؟
1: طبعا،
0: خصوصا لرائد العمل.
1: طبعا لازم، شيء ضروري جدا يعني. مثلا احنا كرواد اعمال ايش نستفيد من السفر؟ دائما كل بلد لها اسلوبها ولها اشياءها الخاصه.
0: نعم.
1: ولها تراثها وكثير يعني اشياء مختلفه. فاحنا في عمان ما شاء الله عندنا موروث لا يعد ولا يحصى.
0: صحيح.
1: لكن بعد احنا لازم نسافر، لازم نكتشف الاشياء الجديده، لازم نطورها. يعني ممكن انا سافرت لبلد معينه شفت فكره ممكن اجيبها للسلطنه بس بطريقتنا نحن، بتراثنا نحن، بس لا يعني عادي إني أنا أجيب فكرة موجودة وأطورها، ما يمنع يعني.
0: صحيح. لو سألتك كيف تقيمي واقع ريادة الأعمال النسائية في السلطنة؟
1: والله حاليا ريادة الأعمال النسائي ما شاء الله فوق الخيال
0: الحمد لله.
1: يعني إذا تسألني أنا كمنظمة فعاليات نحن نعمل معارض, إحنا نعمل معارض والمعارض فيها أسر منتجة مثل ما تقول أو رواد أعمال إحنا نسميهم للنساء أكثر كثير يعني, وأفكارهم إبداعاتهم ما شاء الله يعني تستغرب من إبداعات الموجودة عند النساء.
0: إيش تستفيدي من المنافسين أسماء؟ المنافسين اللي مثلا في
1: مجالي؟
0: في مجالك؟
1: والله أنا ما أعتبرهم منافسين, إحنا كلنا إيد واحدة ما دام اسمه منظم فإحنا كلنا إيد واحدة ونساعد بعضنا البعض. مثلا تسألني أنا أسمى كيف بقول لك, مثلا أنا كشركة تنظيم اللي هي المياسم نعمل مثلا تصاميم 3D مثلا, ما كل شركة عندها تصاميم 3D, قليل صحيح. قليل اللي عندهم يعني, فبعض الشركات يستفيدوا مننا مثلا لما يجي يطلبني أسمى نريد تصميم نريد تنفيذ نريد هذا, فنحن نعاون بعضنا البعض.
0: جميل.
1: يعني كل شركة مختصة بشيء معين فنحن نتعاون يعني.
0: في تعاون بينكم
1: أكيد طبعا,
0: وأكيد كل واحد يأخذ رزقه ترى.
1: أيوة في كل واحد الأرزاق كلها بيد رب العالمين
0: سبحانه وتعالى والنعم بالله. لو قلت لأسماء أنها توجه رسالة للشابات العمانيات أو اللي يفكر مثلا يفتح مشروع يفتتح مشروع, إيش هي الرسالة اللي توجهها أسماء من منبر تو الناس والشبيبة؟
1: توكلوا على الله, ابدأ اليوم لا تأجلي العمل لبكرة, ابدأي ووسعي وطوري من أفكارش وأهدافش ولا تتوقفي, وكل شيء راح يصير وكل شيء راح يتوسع وكل شيء راح يعني بزنسش صحنا راح يبدأ من الصفر راح بس يكبر معاش, بس أنت لا تتوقفي ولا تحبطي يعني نفسش وكوني مستعدة لأي شيء.
0: يعني التحديات هي موجودة أكيد
1: طبعاً,
0: يعني البدايات محتاجة صبر
1: أيوة. طبعاً لازم هي تصبر ولازم تثابر أكثر ولازم تسأل أكثر, وبعد احضروا الورش اللي تقدمها الهيئات احضروها, أنا كثير فادتني الورش يعني. أي شيء تحسوا في مجالكم تابعوا ادخلوا أونلاين, ادخلوا كورسات أونلاين, طوروا من نفسكم اقرأوا في مجالكم وما في شيء صعب في النهاية
0: بإذن الله تعالى. حابة توجه كلمة كذا في ختام هذا اللقاء؟
1: أول شيء أشكركم كثير على هاللقاء الحلو والممتع اللي أنا استمتعت فيه, وأقدم شكري لعائلتي ولزوجي دائما القائد بالنسبة لنا في تنظيم الفعاليات عوف البلوشي, له جزيل الشكر صراحة
0: لكل التحية.
1: وأنتوا بعد مشكورين كثير, ولمخرجنا بدر
0: واجبنا
1: لكل الشكر
0: واجبنا,
1: وإن شاء الله استأنسوا معي.
0: احنا استأنسنا وأكيد المتابعين كذلك أيضا استأنسوا واستمتعوا بالرحلة اللي أخذتينا فيها أسماء. إذن أسماء الزريالي رائدة أعمال شكرا جزيلا لك وكل التوفيق إن شاء الله تعالى في مشاريعك القادمة.
1: وأنتوا مشكورين الله يعطيك العافية.
0: الله يعافيك. إذن مستمعي الكرام احنا راح نطلع لفاصل وبعد راجعين إن شاء الله مستكملين معاكم فقرات برنامج تو الناس.

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5 لـ8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

مساء سعيد مستمعين الكرام للي يتابعونا على منصات شبيبة المرية في اليوتيوب ومنصة إكس، وأيضا هذه تحية للي مثبتين على الموجة 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة، وهناك في محافظة ظفار على 98.5. في موضوع حلقة اليوم مستمعي الكرام، لو تقدر تسمع أفكار شخص واحد من راح تختار وليش؟ وفي انتظارك تواصلكم معنا على 24990000 لسماع أصواتكم، أما على الواتساب على 947779975. وهذه تحية مسائية أيضا اللي يتابعون على مواقع التواصل الاجتماعي. مستمعينا خلونا نروح لفقرة عالسريع عجائب وغرائب، واليوم هذه اللي ما له علاقة في هذا الموضوع رجاء يعني ما يشارك فيه. في عالسريع مستمعين الكرام، يقول علميا حل بسيط لمشكلة فقدان الأصدقاء بعد سن 30. طيب هذه تخص مين يعني؟ هذا اللي إذا كلنا إحنا البشر يعني، ولينا إحنا الجنسين. خلونا نشوف هذه الدراسة. يعد وباء الوحدة لدى الرجال الموضوع الأكثر تداولا في العصر الحالي، لدرجة أنه أصبح أشبه بنكتة متداولة. يعاني الكثيرون من الوحدة وتزداد صعوبة الأمر مع التقدم في السن، حيث تبعد التكنولوجيا التي وجدت لدعم التواصل الأشخاص عن بعضهم البعض، حسب ما جاء في تقرير نشره موقع أب وورثي. فيواجه بعض الرجال المستمعين الكرام تحديات فريدة في بناء الصداقات والحفاظ عليها، خاصة مع التقدم في السن وإنجاب الأطفال. ويمكن أن يكون الكثير من النصائح الشائعة حول كيفية

أي لون، ولو كان مثلا هذا اللون اللون الأزرق، وفجأة تنشأ صداقة دوم لعقد من الزمن. طبعا قلت الأزرق وفي الأصفر وفي الأحمر أكيد. يكون الرجال صداقات من خلال التقارب مع رفاق الدراسة ورفاق الرياضة ورفاق العمل، ولكن مع التقدم في السن تبدأ هذه الأنماط بالاختفاء.

0: وبالنسبة للآباء مستمعين الكرام تحديدا تصبح الأمور أكثر صعوبة حيث يتقلص وقت الفراغ وتتغير الأولويات ويختفي تقريبا الوقت المتاح للانضمام إلى دوري الرياضي أو الذهاب للعب البولينج على أمل مقابلة شخص آخر متحمس يحدث هذا للنساء أيضا بالطبع. لكن كالموس يقول إنهن عادة ما يكن أكثر قدرة على التعامل معه طبعا تمتعهن بقدرة على التواصل العاطفي. يعني إحنا عندنا وباء الوحدة إحنا الرجال، لكن بالنسبة للنساء لا يقدرن يتعاملن مع طبعا التعامل مع مثل هذه المواضيع، وخصوصا عندي القدرة على التواصل العاطفي. مستمعين خلينا نروح لمكالمة 2499-00-00 نقول السلام عليكم تو الناس. لا راح. احنا مستمعين الكرام معاكم لمجرد ما نرفع سماعة التليفون، خليكم معانا على السمع، خليكم معانا على السمع، لأن ممكن أكون أنا في قراءة خبر أو قراءة رسائل معينة أو تواصل، فخليكم معنا مجرد ما أرفع السماعة أكيد أنت معنا بعد شوية تكون معنا على الهواء. أتمنى اللي كان متصل يرجع في اتصاله مرة ثانية. نكمل خبرنا على السريع بمعنى آخر. مستمعين الكرام يمكن أن تكون الأمهات أكثر قدرة على الحفاظ على الصداقة من خلال حديث سريعة في محطة الحافلات. هذا النساء الأمهات وغيرهم، حنا نقول بشكل عام، من خلال أحاديث سريعة في محطات الحافلات أو الرسائل النصية أو لقاءات القهوة في عطلات نهاية الأسبوع. يستطيع الرجال فعل ذلك أيضا، لكن يغفل البعض جوهر كيفية التواصل الفطري مع بعضهم البعض. جاتنا المكالمة نقول 2499-00-00. سلام عليكم تو الناس.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف الحال؟
0: أهلاً وسهلاً، مساء الخير، كيف الحال؟
1: مساء النور والسرور.
0: كيف الحال؟ كيف الصحة؟ طيبين إن شاء الله؟
1: الحمد لله تمام.
0: من معنا؟
1: من معك؟ هذا عاد بعدين بتعرف من معك.
0: يعرف نهاية المكالمة مثلاً؟
1: في مكالمة أنت تذكر أكثر يعني تو الناس.
0: إن شاء الله في تو الناس. اتوقع
1: نقول لك تو الناس. ونقول لك تو الناس، احنا نقول لك تو الناس.
0: تو الناس، الله يسعدك يحفظك يا رب. زين
1: امين يا رب.
0: انا اقرا قبل لا اروح طبعا في موضوع حلقتنا، ما اعرف يمكن تكوني متابعه اكيد وسؤال حلقه اليوم، لكن اقرا الحين خبرنا. طبعا هذه فقره من فقرات برنامج تو الناس اللي هو على السريع. في وباء يسمى اللي هو وباء الوحده عند الرجال، هل تعتقدي، أنا ما أعرف لازم أقول مثلا نقول الاسم، أو أم فلان أم فلانة.
1: معك يسرى الحارثية.
0: يسرى الحارثية، نمسى عليك في الخير، أهلا وسهلا.
1: النور والسرور.
0: كيف أمورك يسرى؟
1: تمام.
0: كيف صحتك إن شاء الله بخير؟
1: الحمد لله الحمد لله.
0: تحية لك يسرى. يسرى كنت تستمع للخبر في على السريع؟
1: استمعنا الخبر على السريع، ولكن أنا
0: ما أعرف إيش رأيك فيه
1: ونعمل مشاكل مع الرجال.
0: لا لا لا عادي، قولي رأيك، لأن هذه الدراسة تراها وفعلا يعني في أشياء ملموسة، أشياء واقعية.
1: بس نادرا ما تحصل الرجال وحيد، يعني قليل جدا في مجتمعنا إحنا حاليا. بس أغلب الرجال عنده بدائل يعني من الأصدقاء والسفرات والاستمتاع، يعني يقدر يضبط جوه وإنه ما يكون
0: ممكن.
1: وحيد
0: ممكن، بس هذه صحيحة باعتقادك يسرى، أنه النساء طبعا لهم القدرة على التعامل مثل هذه المواقف من خلال محطة الحافلات قولك والرسائل النصية لقاءات القهوة، فالنساء أكثر تعامل مع هذه يعني نقول مع هذه نقول يعني الأمور اللي ممكن تحصل اللي هي في التواصل، يعني ما يخص التواصل.
1: يعتمد على شخصية الشخص ذاته، هل هو اجتماعي أو انطوائي، فشخصية الشخص هو اللي يقرر أنه هل هو هذا أو يكون بطرف آخر.
0: جميل، إذن تتفق

0: على أن النساء أفضل في التعامل مع هذه المواقف؟
1: الاثنين أفضل.
0: الاثنين يا إسراء.
1: كريمة الشخص هو اللي يلعب الدور، مش إنه أنثى أو ذكر، بنت أو ولد، ولا
0: تبقى شخصية الشخص يعني، أو طبيعة الشخص يعني كيف التعامل مع هذا المواقف.
1: صحيح.
0: زين يسر، نروح في موضوع حلقة اليوم
1: اللي هو
0: لو تقدري تسمعي أفكار شخص معين، من راح تختاري وليش؟
1: راح أختار نفسي.
0: نفسك. أيوة. زين، التحدث مع النفس، وش تريدي تعرفي من نفسك؟
1: أتحدث مع نفسي لكي أعرف من أنا وإلى أين أريد أن أصل. هل أريد أن أصبح رائدة أعمال مثل الأستاذة ضيفة رائدة أعمال أسماء اللي معك حاليا؟
0: جميل. نعم.
1: إيش هي التحديات والصعوبات؟ هل في أحد ممكن يكسرني وأقدر أقوم وأوقف وأكمل المسار من أول وجديد؟ لأن لكل انكسار معناته النجاح. فأحب أسمع نفسي.
0: تحب تسمع نفسك
1: كثير
0: وتطوري من خلال تستمع طبعا لنفسك علشان تطوري أيضا من ذاتك ومن نفسك. أكيد
1: أكيد أكيد.
0: سعيدي بسمع صوتك.
1: الدراسات تقول لك دائما أنه الإنسان يعمل له في الشهر مرتين أو ثلاث أنه يقعد مع نفسه ويشوف إنجازاته وإيش الأخطاء، إيش اللي سوى وإيش اللي ما سوى، عشان أنه ممكن يصحح ويستمر لمسيرته.
0: يعني ما عندك يسرى هذاك الفضول اللي يخليك أنك تسمعي أفكار الناس، إيش اللي يدور برأسهم؟
1: تسمع أفكار الناس ممكن شيء سلبي بالنسبة لي أنا، راح يكون جدا سلبي لأن راح أتأثر بشخصيات مش شخصيتي. بس لما تسمع ذاتك ونفسك أنت ممكن توصل لأشياء ما قد تدرس نفسك. يعني في ناس على سبيل المثال إنه في ناس تقدر تعمل حاجة ولكن ما جلست مع ذاتها، ما قدرت تدرس نفسها، ما قدرت تعرف إيش نقطة ضعفي أنا وإيش القوة اللي ممكن يقويني أكثر وأكثر عشان أنا أقوي من نفسي أكثر وأوصل للشيء اللي أنا أبغاه.
0: جميل، شكرا لك يا إسراء.
1: العفو لك أستاذ عيد.
0: سعيدين بسمع صوتك وسعيدين أيضا بمشاركتك.
1: تسلم، كلك ذوق، ويومكم سعيد
0: بإذن الله. شكرا يا إسراء، في أمان الله، الله يحفظك يا رب. شكرا، في أمان الله. إسراء تقول تستمع لنفسها، ما لها علاقة في الآخرين، يعني مش بعض الناس اللي عندهم الفضول. إذن حتى المستمعين الكرام في الدراسة اللي نتكلم عنها في على السريع، يقول كالموس أن أفضل ما يمكن أيضا للرجال، نكمل هذه الدراسة، ما يمكن للرجال أو الآباء فعله هو دعوة صديق أو حتى معارف جدد للمساعدة في مشروع ما في المنزل أو الحي، موضحا أن خطوة لن تمثل عبئا على الآخرين، لأن الرجال عادة يحبون المساعدة ويحبوا أنهم يكونوا نافعين لبعضهم البعض. إذن هذا ما أعتقد أنه وباء كما ذكرت الدراسة، يعني في البداية تقول لك وباء الوحدة، الله يبعدنا عن هذا الوباء، إن شاء الله ما حد يكون وحيد إلا في فترات معينة. الواحد يحب كذا يجلس مع نفسه ويسامر نفسه ويخاطب نفسه ويكلم نفسه. هذا النفس قريب من موضوع حلقة اليوم، اللي هو أن الواحد يستمع لنفسه ويستمع لأفكاره. إذن مستمعي الكرام، نرجع ونذكركم بموضوع سؤال حلقة اليوم. لو تقدر تسمع أفكار شخص واحد، من راح تختار وليش؟ على 94777975 مجموعة من الرسائل وصلتنا مستمعي الكرام. في رسالة تقول إلى طاقم برنامج دو الناس وإلى الإعلاميين طبعا عيد بدر وأيضا فريق تو الناس، بخصوص موضوع اليوم، لو أتيحت لي فرصة الاستماع إلى أفكار شخص واحد لاخترت شخص أنا أحبه وأثق فيه، لأن فهم ما في قلبه وعقله يزيد المودة ويقوي المحبة ويعين على حسن التفاهم. أسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا صفاء القلوب وحسن الظن، وأن يؤلف بين القلوب ويحقق لنا ولكم الأمنيات، ويبارك أيضا في أوقاتكم. مع تحياتي لكم، أبو سلطان الغافري من ولاية عبري. وأيضا هذه رسالة مستمعين الكرام وصلتنا من الإمارات، من مريم راشد. وصلت مريم راسلة كوب قهوة، وورد كذا. شكرا لك يا مريم، مستمتع أكيد بأوقاتك. وهذا أيضا رسالة مستمعين الكرام أيضا تقول الرسالة أنا برأيي أيوة لأن الذكرى لحظة. هذه رسالة المواضيع الماضية السابقة. أختار أقرأ أفكار أبوي لأنه إنسان غامض. هذه الرسالة وصلتنا من فاطمة. الله يحفظك يا فاطمة ويحفظ لك الوالد يا رب. ورسالة أيضا من الأخ العزيز عبد العزيز العبد الله من قطر تقول الرسالة برأيي من أختار أختار أمي الغالية. الله يطول بعمرها يا عبد العزيز، لو كان بإمكانك سماع أفكار أمك لدقيقة واحدة، لأن الأم غالبا هي أكثر شخص يحمل مشاعر كثيرة لا يعبر عنها بالكامل. فعندما قلت أني اخترت أمي وذلك لعدة أسباب، هي هل هي مطمئنة عليك، ماذا تتمنى لك، وهل هي راضية عنك. هذه أمور يتمنى كثير من الناس معرفتها من أمهاتهم. شكرا لك يا عبد العزيز، رسالة جميلة ومشاركة جميلة، وتحياتنا لأهلنا في قطر. إذن مستمعي الكرام احنا راح نطلع لفاصل، ومن بعدها ان شاء الله تعالى مستكملين معاكم برنامج تو الناس. خليكم دائما وابدا على السمع، لا تروحوا بعيد، احنا معاكم.

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5 ل 8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

0: de la marche.
1: في حاجة يا شويش؟
0: خلقتك مش عجباني ابدا.
1: عندك حق يا فندم، انا نفسي خلقتي مش عجباني، انما المسألة مش بالشكل، اذا كان على الشكل.
0: عسكري!
1: حاضر.
0: انت ما خدمتش معايا قبل كده؟
1: لا يا فندم، ده اول يوم ليا على المركب.
0: ما خدمتش معايا في الجيش؟
1: لا يا فندم، ده اخويا.
0: لازم خدمت معايا في البوليس.
1: لا ده اخويا التاني حاكم، احنا اربع توائم.
0: لسه في رابع؟
1: الطيران يا فندم.
0: الله يخرب بيت.
1: بيتي يا فندم، بيتي.
0: خطوة خطوة مرش. مستجدين صفا، مستجدين انت الطابور الاولاني بعد خمس دقايق، اول ما تسمعوا النوبه تجمعوا هنا على طول، ودلوقتي تروحوا تغيروا هدومكم في البرطوس.
2: برطوس يعني ايه؟
3: لست ادري.
0: بيقول لك ايه يا عسكري؟
2: انه يريد ان يعرف معنى كلمه برطوس.
0: البرطوس هو عنبر العساكر، مفهوم؟
4: مفهوم يا ابن البرطوس.
0: مستجدين صفا، مستجدين انت مخالي شل. انت مش هالة يا عسكري، مخالي شل يا عسكري. هو بعينه بغباوته وشكله نعكر.
5: اذا مستمعي الكرام، في اخر اخبار الفن والفنانين، حفيدة اسماعيل ياسين صدمة الضرائب اصابته بالشلل والاكتئاب انهى حياته.
0: غبي وما بتفهمش وسكتنا كمان عطرة
5: شرق اسمعش. مستمعينا، كشفت سارة ياسين حفيدة الفنان المصري الراحل اسماعيل ياسين تفاصيل جديدة عن ايامه الاخيرة والازمات التي مر بها قبل وفاته، كما صححت بعض المعلومات الخاطئة التي تناولها مسلسل ابو ضحكة جنان الذي حكى السيرة الذاتية لنجم الكوميديا الشهير. وقالت سارة ياسين في تصريحات خاصة للعربية إن والدها المخرج والسيناريست الراحل ياسين إسماعيل ياسين هو من كتب قصة حياة جدها والتي تحولت بعد ذلك إلى مسلسل تلفزيوني، لكن هناك بعض المعلومات المغلوطة التي جاءت بحلقاته الأخيرة، من بينها معاناة إسماعيل ياسين من الفقر في آخر أيامه، حيث أنه ظل حتى آخر دقيقة بحياته وهو يحوز بعض الممتلكات الثمينة، من بينها بناية ضخمة بشارع محمد مظهر بمنطقة الزمالك بالقاهرة، وقد باع آخر طابقين فقط بتلك البناية، وقام بتأجير باقي الشقق بالبناية نفسها، وهو ما كان يضمن له دخلا جيدا. وأضافت سارة أن تلك الشائعات طردت إسماعيل ياسين بعد أن تعرض لأزمة مع الضرائب بسبب إيرادات المسرح الذي كان يعرض بعض مسرحياته، حيث فرض عليه مبلغ ضخم واضطر إلى سحب مبلغ 200 ألف جنيه مصري من رصيده بالبنوك لسداد الضرائب المفروضة عليه، وكان هذا المبلغ الضخم ضخما آنذاك، ما تسبب في إصابته بصدمة قوية تعرض بعدها لشلل مؤقت استمر نحو 3 أشهر لكنه تعافى منه. أما الأزمة مستمعين التي كانت أكثر قسوة عليه، فكانت تراجع اسمه الفني وانصراف شركات الإنتاج عنه. وأكدت سارة أن جدها خلال سنواته الأخيرة لم يعد يتلقى عروضا سينمائية أو مسرحية.
0: أول ما تسمع الندى طقم مدفع عد، كل واحد يقول نمرته وعمله على المدفع. مفهوم؟
6: مفهوم يا فندم.
0: اخلص طقم المدفع عد.
6: أحسن فتر محلي
0: كده عمد الوزع.
5: وقالت حفيدة الفنان الراحل إن المنتجين تراجعوا في اتفاقاتهم معه بدون ذكر أسباب واضحة، مؤكدة أن ابتعاد جدها عن الساحة الفنية لم يكن سببه تغير ذوق الجمهور أو ظروف السوق، ما جعل اسمه يبتعد تدريجيا عن دائرة الضوء ليجد نفسه يحاول التمسك بأي فرصة يمكن أن تعيده مرة أخرى إلى جمهوره. وتابعت سارة ياسين أن أزمة العمل بالسينما والمسرح التي تعرض لها إسماعيل ياسين اضطرته للعمل في الملاهي الليلية كمونولوجيست، حيث كان هذا العمل الوحيد المتاح له في تلك الفترة، وكان يقوم به أملا منه أن تعود إليه الأضواء مرة أخرى وأن يستعيد المكان التي صنعها على مدار سنوات طويلة، إلا أن فقراته في الملاهي الليلية جعلته في مرمى الانتقادات اللاذعة من البعض.
0: مرة تانية هتعمل الحركات دي هدخلك المكتب محبوس. سامع
6: فرد.
0: إنما المرة دي هكتب إنك أنت تدهن المدخل أبويا. إلغي غير دوك.
6: حاضر.
0: طعم مدفعك.
5: و... وقالت سارة أن الفنان إسماعيل ياسين أصيب بحالة اكتئاب حادة قبل وفاته ب 12 يوم بعد سماعه خبر وفاة صديقه المخرج فطين عبد الوهاب الذي أخرج له العديد من الأفلام السينمائية. وفي ليلته الأخيرة شعر إسماعيل ياسين بضيق في التنفس ثم أصيب بأزمة قلبية، على الرغم من أنه لم يكن يعاني من أي مشكلات صحية سوى مرض النقرس. وأضافت: ذهب والدي الذي كان وقتها شابا في بداية حياته لاستدعاء الطبيب، كما تم استدعاء الإسعاف، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة بالمنزل وسط أسرته. لم يدفن بمقابر الأسرة الفنان الراحل إسماعيل ياسين. وعن واقع الدفن قالت سارة ياسين أن عائلة إسماعيل ياسين كانت تمتلك مقابر بمدينة السويس والتي ما زالت موجودة حتى الآن، لكن بسبب وفاته المفاجئة ومشقة السفر عرضت السيدة فتحية شريف الزوجة الأولى للفنان عماد حمدي أن يدفن بالمقبرة التي تمتلكها بالقاهرة حتى يكون من السهل على أسرته ومحبيه زيارته باستمرار، وهو ما حدث بالفعل. إلا أن الشائعات طاردت الفنان بعد وفاته، وخرج البعض ليقول إن إسماعيل ياسين لم يكن يمتلك مقبرة ليدفن بها، وهذا غير صحيح. يذكر مستمعي الكرام أن الفنان الراحل إسماعيل ياسين ولد بمدينة السويس في سبتمبر عام 1912 وانتقل إلى القاهرة بحثا عن فرصة في مجال الغناء، لكن الظروف حالت دون ذلك، واكتشفه المؤلف أبو السعود الإبياري ورشحه لبديعة مصابني لتقوم بتعيينه بفرقتها ويبدأ بإلقاء المونولوجات. وكانت بداية دخول السينما عام 1939 عندما اختاره فؤاد الجزيرالي ليشترك في فيلم خلف الحبايب، وقدم بعدها العديد من الأفلام التي لعب فيها الدور الثاني، من أشهرها في تلك الفترة علي بابا والأربعين حرامي ونور الدين والبحارة الثلاثة والقلب له واحد. وقدم أيضا إسماعيل ياسين أكثر من 166 فيلم في خلال طبعا مسيرة الفنية، وتوفي في مايو عام 1972 عن عمر يناهز 59 عام. إذن مستمعي الكرام، هذا آخر أخبار الفن والفنانين، كان عن حفيدة طبعا إسماعيل ياسين وللعربية صدمة الضرائب أصابته بالشلل والاكتئاب أنهى حياته. رحمة الله على الفنان الراحل اللي زرع فينا الابتسامة. للأمانة كنت أنتظر جمعة، يعني الجمعة اللي جمعة القادمة أنتظر بس تجي الجمعة عشان أتابع أفلام الراحل إسماعيل ياسين رحمة الله عليه. بهذا الخبر مستمعي الكرام احنا وصلنا لنهاية حلقة اليوم، ولكن خلينا كذا نمر المرور السريع لبعض الرسائل. العم سعيد يقول: السلام عليكم، مساكم الله بالخير، إذاعة الشبيبة، برنامج دو الناس، أنا بس كذا حاب أسلم عليكم. الله يسعدك العم سعيد، الله يسعدك ويحفظك يا رب. وأيضا هذه رسالة من سامي العبدلي، تحية لك أخي سامي، وتحية لك. طبعا احنا قدمنا لك التهنئة بمناسبة يوم ميلادك، وكل اللي عندهم مناسبات نقول لهم كل عام وهم بخير، عسى تعود لهم الأفراح إن شاء الله، المناسبات السعيدة دائما وأبدا. مستمعين اللي يتابعون على منصات التواصل الاجتماعي، شكرا لكم. ريم، أم أرين، وأسعد، وأيضا آمال، ومعانا أيضا أبو عمر المالكي، وأيضا هنا ابن محمد الحضرمي، وأيضا عدد من المتابعين اللي يتابعون اليوم، وما ننسى أيضا جوا، وما ننسى أيضا أحمد، وأحمد أيضا أبو علي، كل التحية لكم. ونعتذر من كل اللي طبعا مر، ونقول أيضا لمريم راشد طبعا أكيد من دولة الإمارات العربية المتحدة، وأيضا هذه تحياتنا للعزيز عبد العزيز العبد الله من دولة قطر. كنا معكم مستمعي الكرام في تقديم برنامج دو الناس، أنا أخوكم عيد الخويطري، والعزيز دائما وأبدا بدر البلوشي. نلتقيكم إن شاء الله تعالى غدا بإذن الله تعالى في نفس التوقيت. إن شاء الله دائما كونوا على السمع مستمعينا، في أمان الله. شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
3: بشرى سارة لخريجي دبلوم التعليم العام. إذا كنت تخطط لمستقبلك الدراسي فلا تفوت زيارة المعرض الدولي لمؤسسات التعليم العالي إديوتكس أومان 2026 بمشاركة حوالي 70 مؤسسة تعليمية محلية ودولية، إلى جانب وزارة التعليم ممثلة بدائرة القبول الموحد والبعثات الداخلية والخارجية للإجابة عن جميع استفساراتكم. المكان مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، تاريخ 22-24 من يوليو 2026. أوقات الزيارة الأربعاء والخميس من 3 عصرا حتى 10 مساء والجمعة من 3 عصرا حتى 9 مساء. الدخول مجانا. المعرض من تنظيم شركة الأفق الدولية لتنظيم المعارض. إديوتكس أومان 2026، مستقبلك يبدأ من هنا. هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية. برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93-89-25-04 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
7: تبحث عن تجربة سفر مريحة هذا الصيف؟ استمتع بدخول مجاني إلى صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار واسترداد نقدي إضافي على مشترياتك الدولية والمزيد من المزايا الحصرية مع بطاقة فيزا سيكنتشر ائتمانية من البنك الوطني العماني. تفضل بزيارة أقرب فرع لتقديم طلب الحصول على البطاقة اليوم.
8: يود جهاز الضرائب لفت عناية المكلفين بالضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة إلى ضرورة تقديم الإقرارات الضريبية عن الربع الثاني لعام 2026 عبر بوابة الخدمات الإلكترونية وإرفاق جميع المستندات المطلوبة وفق نموذج الإقرار الضريبي، وذلك في موعد أقصاه 30 يوليو 2026. آملين من جميع المكلفين بالضريبة التقيد والالتزام.
9: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: خليك شبابي.
1: بشرى سارة لخريجي دبلوم التعليم العام. إذا كنت تخطط لمستقبلك الدراسي فلا تفوت زيارة المعرض الدولي لمؤسسات التعليم العالي إديوتكس أومان 2026 بمشاركة حوالي 70 مؤسسة تعليمية محلية ودولية، إلى جانب وزارة التعليم ممثلة بدائرة القبول الموحد والبعثات الداخلية والخارجية للإجابة عن جميع استفساراتكم. المكان مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، تاريخ 22 إلى 24 من يوليو 2026. أوقات الزيارة الأربعاء والخميس من 3 عصرا حتى 10 مساء، والجمعة من 3 عصرا حتى 9 مساء. الدخول مجانا. المعرض من تنظيم شركة الأفق الدولية لتنظيم المعارض. إديوتكس أومان 2026، مستقبلك يبدأ من هنا.
2: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير، والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار. علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعده. اللهم إنا سمعنا نداء المنادي ينادي للإيمان، فآمنا وأجبنا وأتينا، فلا تحرمنا فضلك ولا تصرفنا خائبين. اللهم اجعل الأذان نورا لقلوبنا ورحمة تنزل علينا وبابا ندخل منه إلى جناتك ومفتاحا لمغفرتك، إنك أنت السميع المجيب.
1: شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

0: Sarabi.
1: ألو، السلام عليكم.
2: هانو رأيصر على الموضوع.
1: أنت مرة ثانية، خلاص احذف رقمي وخليني.
2: شوف، يا تنفذ اللي طلبته منك ولا بنشر كل صورك.
1: صوري؟ الله يخليك، لا تسوي لي مشاكل واحذف الصور.
2: أنا قلت اللي عندي وانت بكيفك.
3: إذا واجهت موقفا كهذا لا تتردد في اتخاذ الخطوة الصحيحة. أوقف التواصل، احتفظ بنسخة من المحادثات وتواصل فورا مع الجهات المختصة، فالقانون يحمي خصوصيتك ويكفل لك السرية. الخصوصية حق، والاعتداء عليها جريمة يعاقب عليها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية.

نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: بشرى سارة لخريجي دبلوم التعليم العام. إذا كنت تخطط لمستقبلك الدراسي فلا تفوت زيارة المعرض الدولي لمؤسسات التعليم العالي إديوتكس أومان 2026 بمشاركة حوالي 70 مؤسسة تعليمية محلية ودولية، إلى جانب وزارة التعليم ممثلة بدائرة القبول الموحد والبعثات الداخلية والخارجية للإجابة عن جميع استفساراتكم. المكان: مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. تاريخ: 22 إلى 24 من يوليو 2026. أوقات الزيارة: الأربعاء والخميس من 3 عصرا حتى 10 مساء، والجمعة من 3 عصرا حتى 9 مساء. الدخول مجانا. المعرض من تنظيم شركة الأفق الدولية لتنظيم المعارض. إديوتكس أومان 2026، مستقبلك يبدأ من هنا.
1: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

99 أصل خمسة مصر و 98 أصل خمسة صلنا شبيبة أف أم عيش حياتك وخليك شبابي.